0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه. فهكذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام، حياة يملأها الصدق في كل شيء، في جده ومزحه وفي سلمه وحربه، فحري بنا أن نقتفي أثره ونتبع منهجه. فقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الصدق، فهذا كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما تخلف في غزوة تبوك رضي الله عنه وأرضاه يقول: فلما بلغني أنه توجه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت توبته رضي الله عنه وأرضاه يقول: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت يا رسول الله، أمن عندك أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي، إني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله، إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو الله أن يحفظني فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، إلى قوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وأمثلة الصحابة رضي الله عنهم ونماذجهم في هذا كثيرة، ولولا ضيق الوقت لسردنا لكم شيئا من ذلك، ولكن نكتفي بهذا، فهذا ما أسعف به وقت هذا البرنامج، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: عش صادقا ترقى الذرى وتعيش حرا.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: أقول لك مالي، أقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والكبار.
2: هي ملف طيب مسموض المول
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
4: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
5: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول،
5: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
7: تحت سقف واحد.
4: العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
8: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
9: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
10: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
11: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
12: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
8: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: جعلت أخشى فأنت خضران وقودا لما شغل أيامي.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

لاهقا في كبرياء قرة لم تغلبي.

في ليبيا والمغربي.

دهر النيل يروي كل قلب عربي. يا لأوراس الأضل الليبيا والمغربي، يا لأرض القدس يحكي قدسها ألف نبي. Be

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أطمن الشعب اليمني وأطمن قيادتنا السياسية وأطمن كل الناس المهتمين باليمن أن مأرب ستظل منطلقا للثورة والجمهورية والتحرير بإذن الله، والله على ما نقول شهيد.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
5: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع التحيات، المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
6: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
3: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: فخر المواطن أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على
4: رحمة الله. موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزين ومواساة الأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح أمير الدولة الكويت الشقيقة، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى شيخ فاضل خالد جابر الفاضل الصباح. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى جلالة الملك هارد هارلاد الخامس ملك مملكة النرويج، هنأه فيها بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلده الصديق. هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة خريجي كلية الطيران والدفاع الجوي بمناسبة نيلهم شرف التخرج بعد سنوات من التأهيل والتدريب الأكاديمي والعسكري، مؤكدا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في طريق إعادة بناء المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها الوطنية. أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداري القرار رقم 7 لسنة 2026 بإنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير البيئة الاستثمارية والتنموية وتحفيز رأس المال الوطني والأجنبي للمساهمة في مرحلة التعافي الاقتصادي. ناقش وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي مع اللجنة الوزارية المكلفة بتسليم الميازين المحورية لصندوق صيانة الطرق والجسور برئاسة وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق المهندس وليد الساحمي آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2025 القاضي بإعادة تسليم كافة الميازين المحورية في المحافظات إلى صندوق صيانة الطرق. وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بشراكته مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسكن الملائم، وذلك ضمن مشاركة البرنامج في الدورة 13 من المنتدى الحضري العالمي المنعقد في جمهورية أذربيجان في إطار جهود المملكة لدعم التنمية الحضرية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الجمهورية اليمنية. موجز 13 انتهى، إلى اللقاء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أستلذ به حينما أدعو ربي اللهم آمن روعاتي. اقتربت أكثر حين علمت أن الروع هو كل ما يخيف المرء ويقلقه ويجزع منه ويحزنه. أعلم ربي أنك ما جعلت لنا هذا الدعاء إلا أنك تدرك أننا عندما نضطرب ونقلق ونحزن يشوبنا التقصير ويتعاظمنا الخلل ونفقد الرؤية حتى تنعدم الوجه. يا رب علمني كيف أحبك حبا خالصا لا شريك لك فيه ولا مثيل، حبا أعيش به لأجلك وأموت عليه لأجلك وألقاك به وأنت راض عني. يا رب علمني كيف أطرق بابك طرق السائل الذي يظن بك خيرا كثيرا، طرق الذي لا حاجة له إلا عندك، طرق المستغني عن كل شيء إلا سعة رحمتك. وكلتك أمري وحيرتي وشتاتي وقلة علمي، وكلتك الأبواب المغلقة التي مفاتيحها بين يديك والأمور الصعبة التي تيسيرها هين عليك، وكلتك الطرق التي لا أعلم نهايتها والمسافات التي لا أعلم حجمها، وكلتك سعادتي فلا تجعل هما يشقيني ولا خوفا يرهقني. استودعتك حياتي فإنك خير المستودعين. يا رب أسألك بأن تجعل كل دروبي واضحة وخطواتي مستقيمة، أن يسفر كل هذا السعي إلى الوجهة الصحيحة دائما، أن يكون قلبي مطمئنا وأن أجد في كل جزء مذعور في حياتي طمأنينة ودفء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام التائبين وقائد المستغفرين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأعزاء، سبق وأن تحدثنا معكم عن وسائل التزكية، أشرنا إلى الوسائل المحورية في التزكية. كثير من الأعمال الصالحة تصب في التزكية، تؤدي إلى التزكية، ولكن هنالك وسائل مباشرة تعد من الوسائل الرئيسية، لذلك أشرنا لها بالوسائل المحورية. وكنا قد تحدثنا في لقاء سابق عن الوسيلة الأولى التي هي التوحيد. التوحيد من أعظم وسائل التزكية. اليوم نتحدث بعد أن تحدثنا عن المحور، عن الوسيلة الأولى التي هي التوحيد، وتحدثنا عن الوسيلة المحورية أيضا التي هي الإخلاص، فيها يجوز حلقتين. اليوم نتحدث عن التوبة كوسيلة محورية من وسائل التزكية. والحديث عن التوبة وإن كان مكرر في الغالب، لكنه تكراره واجب، تكراره لازم، لأن هذا الإنسان سمي الإنسان لنسيه لكثرة نسيانه، وبحاجة إلى التذكرة والتذكير. في المسلم بحاجة إلى التذكير. التوبة في المصطلح اللغوي تدل على الرجوع، تدل على الرجوع عن الذنب، وأصلها من تاب إذا عاد إلى الله ورجع، ومعنى تاب الله عليه أي عاد عليه بالمغفرة. فالعبد يعود إلى الله بالتوبة، والله يعود إلى العبد بالمغفرة، يعني العبد يتوب والله يغفر. والتواب بالنسبة لله تعالى تعني كثرة قبول التائبين. والتواب بالنسبة للعبد، لو قلنا يجب على العبد أن يكون توابا أي كثير التوبة، كثير التوبة. هنالك ألفاظ تتقارب مع التوبة كالإنابة مثلا، أناب وآب من الألفاظ المتقاربة. في المعنى الإصطلاحي للتوبة معناها يجتمع الاستغفار والتوبة في كثير من الدعاء، بمعنى طلب المغفرة يعني طلب الستر، في اجتماع ذلك مع التوبة يكون المعنى متكاملا. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء، ويقرنه بالتوبة، يقرنه بالتوبة، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ذكر العلماء شروط للتوبة، من هذه الشروط الإقلاع عن المعصية، الإقلاع عن المعصية، الندم على ما فرط، أن تقلع أخي التائب عن المعصية، أن تندم على ما مضى من الأفعال التي عن الأفعال التي ارتكبتها. الشرط الثالث أن تعزم على أن لا تعود، أن تقطع في قلبك نية وعزما قويين لأنك لا تعود إلى فعل تلك المعصية. الشرط الرابع تدارك ما أمكنه من الأعمال، إذا كانت المعصية تتعلق بين العبد وبين ربه، أما إذا كانت تتعلق بين العبد وبين إخوانه فإنه يجب عليه أن يعيد حق الآخرين، فلا تقبل توبته ما لم يعد حق الآخرين. إذن تدارك ما أمكنه من الأعمال، إذا كانت التوبة من معصية كانت بين العبد وبين ربه، وإن كانت متعلقة بتقصير في صيام أو زكاة أو غير ذلك فلا بد من تأدية العمل. وأما إذا كان الذنب متعلق بحق الناس فلا بد من التحلل منهم. إذن هذا الشرط الرابع، الجزء الأول منه يغفل عنه الكثير، يتوب عليه أشياء يمكن أن يقضيها، عليه صيام، من التوبة أن تقضي صيامك، عليه زكاة، ما كان أؤدي الزكاة، من التوبة أن تؤدي الزكاة، فلا بد من تأدية العمل الذي كان مقصر فيه حسب المطلوب من الشرع. لكن الجزء الثاني من الشرط الرابع أن تكون تلك المعصية متعلقة بحق من حقوق العباد، فهذا مهما كانت توبته لا تقبل ما لم يتحلل منهم ويطرب الصفح ويرجع الحق إلى أصحابه إذا كانت هناك حقوق مادية، فتكون التوبة تامة إذا تحقق معها الاتجاه نحو الطاعة والعمل الصالح. قال تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ماذا تشمل التوبة؟ التوبة تشمل جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. قد روى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني وراجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بالأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالتوبة تكون من جميع الذنوب الصغيرة والكبيرة. هناك تساؤل، متى تصح التوبة؟ يجيب عن ذلك القرآن الكريم، يقول الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ثم قال سبحانه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا أحضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. التوبة تصح حينما يعمل الإنسان عملا بجهالة ثم يتوب من قريب، لا تصح بلا تصح منه أيضا، وإن عمل عملا سيئا وهو يعلم أنه سيء ثم تاب توبة نصوحة وحقق شرط التوبة فإنه أيضا يتوب الله عز وجل عليه. التوبة أمرنا الله عز وجل بها ووصفها بوصف دقيق: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح هي التي لا عودة بعدها، وهي الصادقة الناصحة، وهي أن يبغض الإنسان الذنب الذي أحبه من قبل ويستغفر إذا ذكره، ويستغفر إذا ذكره. فالإسلام لا يغلق الأبواب في وجه الخاطئين ولا يطردهم إن أرادوا أن يعودوا، بل جاء في الحديث القدسي: من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني مشيا أتيته هرولة. فالله يعفو ويصفح عن العبد الصادق الذي تاب توبة نصوحا، ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والله أمر المؤمنين بأن يتوبوا إليه جميعا كما قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال أيضا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أرزقني الله وإياكم التوبة النصوح، وجعلنا وإياكم من المقبولين، وغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

مناسك الحج أو شعائر الحج هي أعمال الحج وعباداته. قال الراغب الأصفهاني: النسك هو العبادة والناسك هو العابد، واختص النسك بأعمال الحج. والمناسك هي مواضع النسك وأعمالها، والمناسك أو الشعائر في الاصطلاح هي العبادات التي يتم أداؤها في الحج. ويطلق البعض لفظ المناسك على الأماكن التي تنفذ فيها أعمال وعبادات الحج، وقيل إن المناسك مواضع ومواقف النسك وأعمالها، وشعائر الحج وأعماله، منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة. وللإحرام أماكن محددة تسمى بالمواقيت، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام حينما وقت المواقيت المكانية التي يحرم منها الحاج والمعتمر، وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهلة من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وعند الوصول إلى الميقات ينبغي على الحاج الاغتسال والتطيب إن تيسر، ثم يلبس رداء وإزارا أبيضين، والمرأة تلبس ما تشاء من الثياب غير متبرجة بزينة، ثم ينوي بالحج قائلا: لبيك اللهم لبيك، ويجهر بالتلبية الرجال دون النساء. ويستحب للحاج عند إحرامه أن يغتسل، وذلك للحديث الذي يرويه زيد بن ثابت عليه رضوان الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإحرامه واغتسل، ومن لم يجد الماء اللازم للغسل يجوز له أن يتيمم بالصعيد الطاهر. محظورات الإحرام: لا يجوز للمحرم أن يفعل هذه الأشياء: 1- أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره، 2- أن يتطيب في ثوبه أو بدنه، 3- أن يغطي رأسه بملاصق كالطاقية والغترة ونحوها، 4- أن يتزوج أو يزوج غيره أو يخطب، 5- أن يجامع، 6- أن يباشر، أي يفعل مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل بشهوة، 7- أن يلبس الذكر مخيطاً، وهو ما فضل على مقدار البدن أو العضو كالثوب أو الفانيلا أو السروال ونحوه، وهذا المحظور خاص بالرجال كما سبق، 8- أن يقتل صيداً برياً كالغزال والأرنب والجربوع ونحو ذلك. من فعل شيئا من هذه المحظورات جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية، أما من فعلها متعمدا والعياذ بالله أو محتاجا لفعلها فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يلزمه من الفدية. الحكمة في الإحرام: وفي الحج تتحقق المساواة بين المسلمين بصورة عملية واضحة، وتتجسد تجسيدا تراه العين وتلمسه اليد، فقد يظل الناس في الصلاة متمايزين بما يلبسون من أنواع الثياب التي تختلف باختلاف الأقوام أو البلدان أو الطبقات. أما في الحج فإن شعيرة الإحرام تفرض على الحاج والمعتمرين أن يتجردوا من ملابسهم العادية ويلبسون ثيابا بيضاء لم يدخلها التكلف والتصنع والتفصيل، أشبه ما تكون بأكفان الموتى يستوي فيها القادر والعاجز والغني والفقير، ثم ينطلق الجميع ملبين بهتاف واحد: لبيك اللهم لبيك، مبتهلين إلى رب واحد، طائفين ببيت الله الحرام، معظمين لشعائره، لا فرق بين سيد ومسود ولا بين آمر ومأمور. وفي ملابس الإحرام لفت نظر المحرم ليتذكر يوم وفاته، حيث يجرد من ملابسه العادية ويلف بقطع
الكفن الثلاث المحودة غير المخيطة، وذلك بزيده خضوعا لله وخشوعا بين يديه وزهدا في زخارف هذه الحياة الزائلة وزينتها الفانية، ويقترن هذا الملبس بمنع العطر والطيب وقص الأظافر والشعر، وكل هذا فيه التجرد لله والانكسار بين يديه، وتذكر هذا المعنى السابق. فكل ذلك كي يتذكر الناس جميعا العري التام يوم القيامة، وهي الصورة التي نكون عليها يوم الحساب.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا حية.
0: الله يحييك ويبقيك.
1: ها كيف الحال؟
0: الله يسلمك، كيف حالك؟
1: الحمد لله، علمك زان علمك.
0: ساكنة ما به علم الله كل خير.
1: ها من عندك جاي؟
0: دينوات يا عمارنا، العشر بدأت اليوم.
1: اي نعم، لكن ما أكثر الفرص فيها يا أبو عمار.
0: فرص إيش؟ أو تقصد على الحج؟ خلاص ماذا الحين، ما عاد شي قد الحجاج هناك.
1: لا لا، أقصد فرص الكسب الأجر يا رجال.
0: أها، قصدك صيام الوقف وما قبله؟
1: اي نعم، وغيرها من الطاعات.
0: صدقت، غيرها من قراءة القرآن.
1: ايوه، قراءة القرآن وغيرها.
0: ها، صلاة القيام. اي أيوة والله انك صادق،
1: صلاة القيام وغيرها كثير.
0: يا اخي ايش قصدك بالضبط؟
1: يا اخي الطاعة والعبادة كثيرة ومتعددة، سواء في العشر من ذي الحجة او غيرها من ايام السنة.
0: هو ذا قد ذكرناه الماضي في العشر، ايش عاد؟
1: العشر بل الوقت كله طاعة وعبادة وتقرب الى الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك ايام مفضلة. يا اخي
0: ايش اللي في راسك بالضبط؟
1: كثير، ولكن طاعة فيها نوع من الانسانية.
0: هو جاءت فلسف، قل لي ايش هي؟
1: يا اخي تفقد حال المعسرين من الاسرة محدود الدخل، والايتام والارامل والنازحين وغيرهم من المحتاجين.
0: بايعينهم الله.
1: ما الله هو المتكفل والرزاق، لكن فيما يتوجب عليك الإنسان، وبعدين هي بحقها لا تنسى.
0: كيف بحقها؟
1: أقصد أجرها خاصة هذه الأيام، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر.
0: اللهم صلي وسلم عليه، والله إنك صادق
1: وأنت ما تكذب. وبعدين لو اقتصد البعض من التبذير كان عاش كل بيت واللي جنبه في نعمة.
0: عليك نور.
1: وعليك، ونسأل الله أن يقضي حاجة كل محتاج.
0: اللهم آمين.

في شهر ذي الحجة من أشهر الحرم الناس في ضجة.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير في هذه الأيام المباركات من أيام شهر ذي الحجة. مستمعينا الكرام، مرحبا وأهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك، ومع إطلالة العشر الكرام العشر الأول من شهر ذي الحجة. أرحب بكم في مستهل هذه الحلقة لنتحدث وإياكم عن فضل هذه العشر ومكانتها وخصائصها. يسرني أن أرحب في مستهل هذا اللقاء بضيفنا في الاستوديو الشيخ محمد خديف، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب، فأهلا وسهلا به. شيخ محمد، في البداية مرحبا بك وأهلا وسهلا.
1: حياك الله
0: وعشر مباركات على الجميع إن شاء الله.
1: علينا وعليكم بكل خير.
0: مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نبدأ حديثنا مع ضيفنا الكريم، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك والتي نبثها لكم مع إطلالة العشر الأول من شهر ذي الحجة، هذه العشر الكرام المباركات التي جعل الله عز وجل فيها نفحات لعباده الصالحين. أجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ محمد خديف عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب والذي سيحدثنا عن فضل هذه العشر وخصائصها. أهلا وسهلا بكم شيخ محمد، مرحبا بك مجددا.
1: حياك الله وحياك.
0: في البداية مواسم الخيرات التي تمر على المؤمن والتي جعل الله عز وجل فيها الكثير من النفعات الإيمانية والفرص الجميلة لاغتنام العمل الصالح فيها، حبذا لو بدأنا من هذا المدخل.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، خلق الزمان واختار منه الشهور والأيام الفاضلة، جعل من هذه الأيام أيام العشر من ذي الحجة، فهي موسم عظيم من مواسم الخير من مواسم الطاعات. أخبر فيها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن العمل فيها لا يعدله عمل من الأعمال في غيرها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عمل أحب إلى الله تبارك وتعالى من أيام العشر من ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام لها مزية ولها فضل على غيرها من الأيام، باعتبار أنه يجتمع فيها جميع القربات والعبادات والطاعات، فلا يكون في زمن من الأزمان تجتمع فيه أمهات العبادة كاجتماعها في مثل هذه الأيام. يجتمع في هذه الأيام مباني الإسلام كلها من الصلاة والصيام والزكاة والحج، ولا يمكن أن يكون هناك اجتماع لهذه الفضائل وهذه الفرائض والواجبات إلا في مثل هذه الأيام العشر.
0: وفي أيامنا بالذات نحن في الدول التي أيضا فيها مواجهة للمشاريع الظلامية، هناك أيضا ركن الجهاد يأتي في نفس الوقت.
1: نعم، الجهاد قرنه أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث باعتبار يعني أنه لا يمكن لأحد أن يبلغ يعني هذا الفضل للعمل الصالح في هذه الأيام إلا رجل خرج يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فإذا خرج في مثل هذه الأيام فقد كان له الفضل العظيم، باعتبار أن الأعمال تفضل في هذه الأيام، ومن الأعمال التي تفضل في هذه الأيام عمل الجهاد في سبيل الله، فهو من أفضل الأعمال في غيرها وهو من أفضل الأعمال في هذه الأيام العشر.
0: طيب شيخنا الكريم، حين يأتي هذا الفضل الكبير أيضا لمن هو في الحرم وفي الأراضي المقدسة، يعني يكون الأجر أكبر من ذلك؟ لا شك
1: أن الأجر في مكة أعظم لاجتماع شرفي الزمان والمكان، فالفضل لأهل الأمصار فضل زمان هذه الأيام العشر، بينما في مكة يجتمع إلى جوار فضل الزمان فضل ليش المكان، فتعظم بركة الأعمال وتضاعف الأجور في مكة أعظم من غيرها، وتكون البركة في هذه الأيام ليست خاصة فقط لمن كان في مكة من الحجيج، بل هي في حق أهل مكة لشرفي الزمان والمكان ولحق غيرهم من أهل الأمصار لشرف هذه الأيام الفاضلة.
0: أيضا شيخنا الكريم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيّن أن هذا العمل الصالح في هذه الأيام أفضل حتى من الجهاد. عندما يجتمع الجهاد والعمل الصالح في كأيامنا نحن الآن ونحن نواجه مشروع كهنوتي ضال ومنحرف ونواجهه أيضا بالعمل الصالح في أيام الجهاد أيضا وفترة الرباط،
1: كما ذكرنا لا شك أن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لا يعدله عمل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال أفضلها الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا لا يعني الاقتصار على مثل هذه الشعيرة وهذا الواجب العظيم في مثل هذا، فالأعمال أفضليتها بحسب الحاجة لها، بحسب الحاجة لها وبحسب أقول الداعي لها. فأفضل الأعمال كما ذكر شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله كل شيء في حينه، حين ينادي المنادي للصلاة أفضل الأعمال أن تردد الأذان، وحين ينادي منادي الجهاد يا خيل الله اركبي أفضل الأعمال أن تذهب للجهاد، وحين يأتيك الضيف إلى دارك أفضل الأعمال أن تسعى في إكرام الضيف وخدمته. فخير وأفضل الأعمال كلا في حينه وخير الناس من يحقق هذه الأعمال كلها. فإذا كان يعني إذا رأيت العلماء وجدته بينهم، وإذا رأيت العباد وجدته بينهم، وإذا رأيت المجاهدين وجدته معهم، فهؤلاء هم خير الناس الذين يأخذون بشمولية الدين ويحققون فرائضه وشعائره كلا في حينه.
0: شيخنا الكريم أيضا من الأعمال الصالحة بل من أزكاها وأبرها الحج، وكما ذكرتم اجتماع فضيلة الزمان والمكان لمن جاءت العشر وهم في الحرم أو في أرض الحرمين. من يملك مالا وهو ميسور وقادر أليس من الأفضل أيضا أن ينطلق للحج؟
1: لا شك أن من أفضل الأعمال في هذه الأيام في أيام العشر، من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى أداء هذه الفريضة. ففريضة الحج من الفرائض العظيمة التي لا كمال لدين العبد القادر إلا بأدائها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن المرأة إذا حج فلم يرفث ولم يفسق عاد ورجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والنصوص الواردة في فضيلة الحج وأهمية تكراره ليس فقط مرة واحدة أكثر من أن تحصى. أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال أيما عبد أصححت له في جسمه ووسعت عليه في رزقه تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، هكذا جاء في الحديث عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الحج من أفضل الأعمال التي ينبغي على المسلم العناية بها وأن يسعى لها في وقت يكون هو أقدر على تحقيق هذه الفريضة، لا أن يتأخر إلى آخر العمر ولا يتسنى له أن يقوم بالحج كما قام به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فالحج المبرور هو الحج الذي يتوسع فيه صاحبه من الأعمال الصالحة والنفع المتعدي للحجيج، ويخلص المرء فيه لله تبارك وتعالى ويحسن فيه الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
0: إذن هنا رسالتنا مستمعينا الكرام لكل ميسور لم يؤدي فريضة الحج أن يبادر إلى أداء هذه الفريضة العظيمة، كما ورد في الحديث حجوا قبل ألا تحجوا، فقد تعرقل الأوقات، قد يعرقل المرء من أن يصل إلى بيت الله الحرام قد تتصعب الأمور أو تكثر أو تأتي الظروف أو المصائب أو الأمراض، ولا يستطيع المؤمن أن يؤدي هذه الفريضة كما كان يتمنى أن يؤديها. فما بالنا كما ذكرت شيخنا الكريم أيضا باستحباب تكرار الحج لمن كان ميسورا. لا زلنا نفاجأ أن هناك ميسورين بل أثرياء جدا لا يفكرون في الحج، وربما قد زار عشرات الدول للسياحة والنزهة أو للتجارة ولم يفكر إطلاقا في أن يزور بيت الله الحرام لأداء هذه الفريضة العظيمة.
1: لا شك أن هذا الذي هذا حاله حرم نفسه خيرا وأجرا عظيما. في الحديث من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو بهذا يحث كل قادر على أن يبادر إلى الحج وأن لا يتراخى أو يتكاسل، ومن يضمن لنفسه أن يعيش؟ فربما يفارق الإنسان الحياة وتكون هذه الفريضة في عنقه كان قادرا على أدائها ولم يؤدها.
0: إذن مستمعينا الكرام، بدأنا الحديث عن فضل هذه العشر الكرام وأهم الأعمال الصالحة فيها، وبدأنا بأمهات الأعمال الصالحة التي تجتمع مع هذه الأيام لتنافسها في الأجر والثواب، سواء كان بفضل الزمان فقط أم باجتماع فضلي الزمان والمكان. فاصل قصير ثم نأتي إلى بعض الأعمال والخصائص التي تترافق مع أيام عشر ذي الحجة، ابقوا معنا.
2: ضياء العقل بالفطح
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث اذاعه مأرب في كل مكان في هذه الحلقه من يستفتونك، اجدد الترحيب بكم مع هذه العشر الكرام العشر الاول من شهر ذي الحجه. ارحب مجددا بضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ محمد خديف عضو لجنه المكونات الدعويه بمحافظه مأرب، فاهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك مجددا.
1: الله يحييك.
0: يتساءل الكثير من المسلمين، يا ترى إذا كان هذا الفضل العظيم في هذه العشر الكريمات، فيا ترى ما هي أهم الأعمال التي ينبغي أن يتقرب المسلم فيها إلى الله سبحانه وتعالى؟
1: أهم الأعمال التي ينبغي على المسلم أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، أولا أن يجدد النية مع الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة، وأن يخلص لله سبحانه وتعالى كافة أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد على هذه القضية في مثل هذه الأيام، وهي قضية أساسية تظهر من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج: لبيك حجا لا رياء، أو قال حجة لا رياء فيها ولا سمعة. تظهر أهمية أو يظهر أهمية الإخلاص وتجديد النية والقصد لله تبارك وتعالى من خلال التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تجديد النية وإخلاص النية لله تبارك وتعالى هذا مطلوب من المسلم في كل وقت، فلا خير في عمل لا يخلص المرء فيه لله تعالى، بل ربما كان هذا العمل وبالا على صاحبه، كما جاء في الحديث الصحيح في شأن أول حطب جهنم، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، حيث شفي الأصبحي قال: دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت فيها رجلا حوله الناس مجتمعون، فقلت: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمكثت أرقبه حتى انتهى من حديثه، فلما انتهى أقبلت عليه فقلت: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أفعل لا أحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد ليس غيري وغيره. ثم نشغ نشغة طويلة أغمي عليه، وهكذا في المرة الثانية والثالثة. فلما أفاق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. ذكر العالم، ذكر المجاهد، ذكر المنفق لأمواله، لكنه لم يخلص لله تبارك وتعالى في عبوديته. هذا الحديث أخذه شفي ورحل به إلى الشام، فدخل على معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا، فقال فساق الحديث على معاوية فبكى بكاء شديدا حتى أغمي عليه، وقال: من بحضرته لقد جاء هذا الرجل بشر، جاء هذا الرجل بشر. فلما أفاق معاوية قال صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من الأعمال التي ينبغي على الإنسان العناية بها في هذه الأيام الفرائض، الفرائض. فما تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى بشيء أحب إليه سبحانه وتعالى مما افترضه عليه. العناية بشأن الصلاة التي هي عمود الدين، أول ما فرض الله عز وجل وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وآخر عروة تنقض من عرى الدين. فينبغي المبادرة إلى إقامة الفرائض والمحافظة عليها في مثل هذه الأيام، والإقبال على ذكر الله تبارك وتعالى. فإن الله جل جلاله جعل هذه الأيام أيام ذكر ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات قال ابن عباس وغيره من أهل التفسير هي أيام العشر. عندنا الأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق، أيام التشريق. فهذه الأيام يشرع ويستحب فيها الإكثار من الذكر في كل وقت، في كل وقت، كما يستحب فيها التكبير والتهليل والتحميد، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله تبارك وتعالى وأحب إليه العمل فيهن من العشر من ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأيام يشرع فيها التكبير، ويسن للقدوات من المسلمين أن يرفعوا أصواتهم بذلك، كما كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعلان.
0: كان
1: يرفعان أصواتهما بالتكبير ويخرجان إلى السوق، فيفعلون ذلك ويرفعون أصواتهم بالتكبير حتى يكبر الناس بتكبيرهما. فهذه من السنن المهجورة المنسية في مثل هذه الأيام. ولا شك أيضا أن من أهم الأعمال وأفضل الأعمال في مثل هذه الأيام الصيام. الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وفي رواية: أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية قال: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. فالصيام لا شك أنه من أفضل الأعمال في هذه الأيام. وهناك آثار عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الصيام في مثل هذه الأيام. وفي هذه الأيام يشرع أيضا صوم يوم عرفة، فإن من خصائص هذه الأيام أنها أو أن من أيامها يوم عرفة، وهو يوم عظيم أكمل الله فيه النعمة وأتم الديانة على المسلمين. فيه أنزل الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم يتنزل الرب تبارك وتعالى ويدنو من عباده، يدنو من عباده فيباهي بهم الملائكة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا اليوم يعتق الله سبحانه وتعالى فيه الرقاب. ما من يوم يعتق الله فيه عز وجل من الناس أعظم من هذا اليوم. وإنه ليدنو من العباد فيقول: ما أراد هؤلاء، يباهي بهم ملائكته سبحانه وتعالى. من خصائص أيضا هذه الأيام وفضائلها أن فيها يوم النحر، ويوم النحر هو أعظم أيام الدنيا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: أعظم الأيام وأفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر، وهو اليوم الثاني ليوم النحر. سمي بيوم القر لأن الحجيج في اليوم الثاني يعني ليوم العيد يستقرون في منى، فسمي بيوم القر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أفضل الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر. هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، فيه أعمال الحج العظيمة، فيه رمي جمرة العقبة، وفيه الطواف، وفيه السعي، وفيه الحلق، وما شابه ذلك من الأعمال العظيمة التي تكون في هذا اليوم المبارك.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعنا الكريم، نذهب إلى فصل قصير لنأتي إلى محورنا الثالث في هذه الحلقة، ابقوا معنا.
2: ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعنا الكريم، متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان، في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي خصصناها للحديث عن فضل أيام العشر من ذي الحجة. أرحب مجددا بضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ محمد خديف، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم، الحديث عن العشر وفضائلها وخصائصها، يعني كما يقال حديث ذو شجون، فهي كثيرة الأعمال وكثيرة الأهمية وذات فضل كبير في حياة المسلم. لو عدنا إلى بعض التفصيلات المتعلقة أيضا ببعض الأيام، من الناس من يعتبر اليوم الثامن أيضا مقارب لليوم التاسع وأن له فضلا خاصا، وبالتالي فيتركون الصيام في سبع الأيام الأول من ذي الحجة ثم يبدأون الصوم من يوم الثامن. فيوم الثامن أو ما يسمى عند العامة بيوم الوقفة الكبرى، هل له ميزة خاصة أو ذكر خاص في الأحاديث النبوية أو في الشريعة بشكل عام؟
1: اليوم الثامن هو يوم التروية، وهو يوم مبدأ الحجيج، فيه يهلون بالحج

0: صغرى يعني حسب علمكم.
1: ما أعلم لذلك مرجعا والله تعالى أعلم، ما أعلم.
0: تسمية عامية.
1: أي نعم، لكن عموما لا شك أنه من الأيام الفاضلة، باعتبار كما ذكرنا أنه مبدأ أيام الحج سمي بيوم التروية، لأن الناس في الزمن الماضي كانوا يتروون فيه من الماء ويحملون الماء، لأنهم يمكثون يعني في اليوم الثامن وفي اليوم التاسع في عرفة وفي اليوم العاشر، لا يعودون إلا في اليوم العاشر، فكانوا يأخذون ويحملون ويتروون من الماء في هذا اليوم، في اليوم الثامن. ولا شك أنه أن فضله عظيم، باعتبار ما أشرنا إليه أن الحجيج فيه يلبون، وأنهم ينطلقون من مقاماتهم في مكة إلى منى، يعني يبيتون فيها في اليوم الثامن، ثم يصعدون على عرفة. ففضله باعتبار فضيلة هذه الأيام كلها، وباعتبار أنه مبدأ الحج والحجيج.
0: لا شك أيضا أننا سنتناول بعض الأيام بشكل خاص، كيوم عرفة بحلقة خاصة بإذن الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما يتعلق بيوم النحر وأدب الأضاحي وأحكامها وأدب العيد، سنأتي إلى تفصيلتي في حلقة أخرى شيخنا الكريم. بشكل عام يعني من الأعمال الصالحة التي يتقرب إليها المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى فيها في هذه الأيام أن يسعى لتهيئة أسرته وتجهيز أضحيته. الفضل العظيم في البحث عن أضحية والسعي إلى تحقيق هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام.
1: لا شك أن الأضحية من الشعائر التعبدية التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحثت عليها هذه الشريعة، و يعني فيها من الأجر الكثير، باعتبار أن الموسر من المسلمين يعود بالفضل على من لا يعني أضحية له، فيقسم هذه الأضحية بينه وبين جيرانه كهدية، ويعطي منها للفقراء، فتحل كما يقال السعادة في جميع بيوت المسلمين، الأغنياء منهم والفقراء. فينبغي فعلا علينا في مثل هذه الأيام التهيؤ لتهيئة أنفسنا وتهيئة فعلا أبناءنا وأهالينا لاستغلال هذه الأيام العشر بالقربات والأعمال الصالحة، كما كان السلف يعظمونها. فقد جاء في بعض الآثار أن السلف كانوا يعظمون ثلاث عشرات، يعظمون العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من شهر الله المحرم، فهي معظمة. وكان بعض السلف كسعيد مثلا كان يقول أيقظوا خدمكم ليتسحروا فيصوموا في مثل هذه الأيام، يوم عرفة وغيرها من الأيام. فهذه الأيام أيام معظمة وأيام فاضلة، ينبغي علينا فعلا إذا كان السلف يوقظون الخدم، فمن باب أولى أن يعتني الإنسان ببنيه، أن يعتني الإنسان بأهله وزوجه، ويؤهلهم أو يعدهم نفسيا لأن يستقبلوا هذه الأيام بالتوبة النصوح، يستقبلوا هذه الأيام بالأعمال الصالحة، بالحفاظ على الفرائض، بكثرة الصدقة، بزيارة الأرحام، يؤهلهم أو يعني يجعلهم يستعدوا لاستقبال هذه الأيام بصالح الأعمال، بصالح الأعمال.
0: من الجميل أيضا شيخنا الكريم إحياء روح التكافل الاجتماعي، وما أحوجنا بالذات في ظروف الحرب إلى إحياء هذا الجانب، الصدقات وأفعال الخير وغيرها من الإحسان للآخرين وإسعادهم استعدادا لهذه الأيام الجميلة، وكذلك أيضا لفرحة العيد وغرس البسمة في قلوب الآخرين. ما مدى احتياجنا اليوم في هذه العشر بالذات إلى إحياء روح التكافل الاجتماعي في المجتمع؟
1: هذا لا شك أنه من أقول يعني الأمور التي تنكي في قلب الإنسان.
0: نعم، بالذات مع وجود آلاف الأسر من المحتاج.
1: الآلام الموجودة عند الناس آلام عظيمة، الكثير منهم يعني يعيشون حياة

0: حياة فقر ويعيشون حياة يعني مرض، منهم الجرحى والمعاقين، ومنهم المشلولين، ومنهم من لا يجدون المأوى، ومنهم من لا يجدون المطعم والمشرب. وهذا واقع نحن نعيشه، واقع نحن نعيشه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا القادرين والموسرين: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ولم يزل عليه الصلاة والسلام يحث الناس على ذلك، حتى قال الصحابة: ما رأينا لأحد منا حق في فضل، أن يكون عنده فضل ثم لا يعطيه لغيره. دعا النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى المستضعفين الذين اجتووا المدينة ودخلوا إليها وهم لابسي لجلود النمار وما شابه ذلك، فقال، قام في المسجد عليه الصلاة والسلام وقال: ليتصدق أحدكم من صاع بره، من صاع تمره، من صاع شعيره، من درهمه، من ديناره. فكأن الناس والقوم تقاعسوا وتخاذلوا، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنما فقئ فيه الرمان، كأنما فقئ فيه حب الرمان كما جاء في الحديث. فقام رجل من الصحابة فجاء بصرة فيها ذهب حتى كادت تعجز منها يده، طرحها في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل كل واحد من الصحابة يبادر، هذا يأتي بالطعام وهذا بالشراب وهذا باللباس، حتى كانت أكواما في المسجد. فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتهلل وجهه كما جاء في الحديث كأنه مذهبة. وقال الحديث المشهور المعلوم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فما أحوجنا إلى أن نحيي مثل هذه الشعائر العظيمة في مثل هذه الأيام، نهتم ونبادر للأعمال الصالحة اللازمة المتعلقة بالفرائض والواجبات والشعائر التعبدية المتعلقة بالشخص، وأيضا نسعى للشعائر التعبدية المتعدية التي يصل نفعها للغير. أسأل الله أن ينفعنا وأن ينفع بنا وأن يوفقنا لكل خير.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم، ونشكرك على إطالتك معنا في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لطرح ما ينبغي أن ينتبه إليه المسلم في هذه العشر الكرام، وأن نكون قد ساهمنا في إحياء هذا الجانب من واجبات التوعية الدينية. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، ونتمنى أن تكون هذه العشر مليئة باليمن والخير والبركات والعمل الصالح والإحسان إلى الآخرين، وأن تتوسع المشاريع الخيرية سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي لتطال وتصل إلى الأسر المحتاجة. وما أحوجنا اليوم أن نغرس البسمة في قلوب الآخرين كما نسعى لغرسها في قلوبنا وقلوب أهالينا وأولادنا. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، ونشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ محمد خديف عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب. هذه في الختام تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري، ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من التسجيل ياسر البيحاني، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة مأرب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخ فاضل خالد الصباح. العرادة يبارك لخريجي الطيران والدفاع الجوي نيلهم شرف التخرج بعد سنوات من التأهيل الأكاديمي والعسكري. تدشين مرحلة اقتصادية جديدة، رئيس الوزراء يصدر قرار إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ فاضل خالد جابر الفاضل الصباح. وعبر رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بهذا المصاب الأليم، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم سموه والعائلة الحاكمة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة خريجي كلية الطيران والدفاع الجوي بمناسبة نيلهم شرف التخرج بعد سنوات من التأهيل والتدريب الأكاديمي والعسكري، مؤكدا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في طريق إعادة بناء المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها الوطنية. وأشاد العرادة في برقية تهنئة بالجهود الكبيرة التي يبذلها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة في دعم مسار استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار، مثمنا اهتمامه المستمر بتأهيل الكوادر العسكرية والأمنية وبناء جيش وطني محترف قادرا على حماية الوطن وصون مكتسباته. كما عبر عن تقديره لجهود وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وما يبذلونه من عمل متواصل في سبيل تطوير القوات المسلحة ورفع كفاءتها، مشيدا بالدور الذي قامت به قيادة وإدارة كليات الطيران والدفاع الجوي وهيئة التدريس وما قدموه من عطاء وجهود أثمرت بتخريج هذه الكوكبة من الضباط المؤهلين. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن تخرج دفعات جديدة من مختلف الكليات والمعاهد العسكرية والأكاديمية يأتي في إطار معركة استعادة مؤسسات الدولة وبنائها على أسس وطنية حديثة، مشيرا إلى أن الوطن يعول كثيرا على الخريجين من مختلف التخصصات وفي جميع مؤسسات الدولة للقيام بدورهم الوطني في خدمة المجتمع وتعزيز مسيرة البناء والتنمية. وقال أن الوطن أمانة في أعناق الجميع، وأن الآمال معقودة على هذه الكوكبة من الخريجين ومعهم كافة المخلصين من أبناء الوطن في الإسهام بإخراج البلاد من أزماتها واستعادة الدولة وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية والانضباط والعمل بإخلاص بما يسهم في حماية الوطن وتحقيق تطلعات الشعب. أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني القرار رقم 7 لسنة 2026 بإنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير البيئة الاستثمارية والتنموية وتحفيز رأس المال الوطني والأجنبي للمساهمة في مرحلة التعافي الاقتصادي. وستتولى الوحدة الجديدة مهام تنظيم وإدارة شؤون الشراكة بين القطاعين، وتعتبر الجهة الفنية والاستشارية المركزية المعنية بتطوير وتنفيذ مشاريع الشراكة وتذليل العقبات أمامها. ومنحت المادة الثانية من القرار الوحدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة لضمان الشفافية والجودة، تشمل تقديم الدعم الفني للسلطات المتعاقدة والإشراف على كافة مراحل حياة المشاريع ابتداء من تحديدها وتقييم جداولها وهيكلتها وصولا إلى إجراءات المشتريات والتوريدات والتعاقدات ومتابعة التنفيذ الميدانية. وشدد القرار على دور الوحدة في بناء القدرات المؤسسية وتعزيز كفاءة الشراكات المحلية عبر برامج تدريبية تخصصية وأدوات مبتكرة لتبادل المعرفة،
كما أنيط بالوحدة دور المركز الرئيسي لحفظ المعلومات لضمان تدفق البيانات والإفصاح عنها، وألزمتها بتقديم تقارير نصف سنوية شاملة إلى لجنة الشراكة لتحديد القضايا التي تتطلب تدخلات عليا. ويأتي هذا القرار ليعكس رؤية الحكومة في ترتيب أولويات التنمية الوطنية والمالية العامة، حيث كلفت الوحدة بتحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفع التوصيات بشأنها، بما يضمن موائمة الاستثمارات مع الاحتياجات الملحة للمصلحة العامة. ومن المتوقع أن ينعكس إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونجاحها في تحفيز وتأمين استثمارات القطاع الخاص، بما يؤدي إلى تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة العامة، إضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم وغيرها. ناقش وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي مع اللجنة الوزارية المكلفة بتسليم الميازين المحورية لصندوق صيانة الطرق برئاسة وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق المهندس وليد الساحمي آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2025 القاضي بإعادة تسليم كافة الميازين المحورية في المحافظات إلى صندوق صيانة الطرق. وخلال اللقاء الذي ضم عضوي اللجنة مستشار وزير النقل عبد الباري الحربي ومدير عام محطات الوزن المحوري محمد الوالي، إلى جانب عدد من قيادات السلطة المحلية والجهات المختصة بالمحافظة، وأكد الوكيل الفاطمي التزام السلطة المحلية بقرارات مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء والعمل على تعزيز مؤسسات الدولة وفقا للدستور والقوانين النافذة. ورحب الفاطمي باللجنة الوزارية مؤكدا استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لمعالجة الاختلالات التي شهدها ملف الميازين المحورية خلال سنوات الحرب، والتي تمثلت في منح تصاريح مخالفة للقانون لبعض المستثمرين لإنشاء ميازين محورية، رغم أن القانون يحصر إنشاءها وإدارتها بصندوق صيانة الطرق. من جانبه أشاد وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق بما تشهده محافظة مأرب من توسع عمراني وتطوير في مشاريع البنية التحتية خصوصا الطرقات الداخلية، مستعرضا مهام اللجنة الوزارية المتعلقة بالنزول الميداني إلى المحافظات المحررة لإعادة الميادين المحورية إلى إشراف صندوق صيانة الطرق. وأوضح الساحمي أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الطرق من الأضرار الناتجة عن الحمولات الزائدة والحفاظ على العمر الافتراضي للطرق، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية وتحسين كفاءة البنية التحتية، ومشيرا إلى أن عائدات الميازين ستوظف في أعمال صيانة الطرق واستدامتها. وقع البرنامج السعودي لتنمية أعمال اليمن بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسكن الملائم، وذلك ضمن مشاركة البرنامج في الدورة 13 من المنتدى الحضاري العالمي المنعقد في جمهورية أذربيجان، في إطار جهود المملكة لدعم التنمية الحضرية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الجمهورية اليمنية. وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى إعادة تأهيل 760 وحدة سكنية لمحدودي الدخل، توفيرا لبيئة سكنية ملائمة للأسر اليمنية من خلال إعادة تأهيل المنازل المتضررة وتحسين مرافقها، إلى جانب تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء القدرات المؤسسية وتوفير فرص سبل العيش عبر التدريب المهني. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي أمير الكويت وفاة الشيخ فاضل خالد الصبيح أو الصباح فن. العرادة يبارك لخريجي الطيران والدفاع الجوي نيلهم شرف التخرج بعد سنوات من التأهيل الأكاديمي والعسكري. تدشين مرحلة اقتصادية جديدة، رئيس الوزراء يصدر قرار بإنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ختام نشرة، تقبلوا تحياتي، وكنت معكم أنا محمد عغير، ومن التحرير وإدارة الأخبار على الصلاحي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة مجاهد بن سليم، في أمان الله.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: اشغلتوني واشغلتم حالي.
1: ما شوفي ليش ابي يصيح شكله ما معش فلوس.
2: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
0: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
2: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
0: اقول لك مالي، اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معي

0: ما تكفيش.
1: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
0: قولي لي طيب إيش الحل بنظرك؟
1: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
0: لا ما سمعتوش.
1: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والجهة.
0: هي ملابة طيب مسموه المول
1: اسمه جاليريا مول.
0: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
1: أيوة يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
0: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
2: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
3: جاليريا مول
1: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب شارع الأربعين أمام مأرب بارك.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم نافذة على القانون. وقانون حلقتنا اليوم هو القانون رقم 61 لسنة 1999 ميلادية بشأن رعاية وتأهيل المعاقين. لقد عني القانون عناية خاصة برعاية وتأهيل المعاقين، ورتب أوضاعهم وجعل لهم صندوق الرعاية الاجتماعية. ولما كان اليوم حلقتنا حول رعاية المعاقين، فقد جاء القانون في عدة فصول مفصلة. ففي فصله الأول بعض مسميات وتعريف من نظر القانون اليمني، أما الفصل الثاني كيفية الرعاية والتأهيل للمعاقين، وفي فصله الثالث تشغيل المعاقين وتوظيفهم، والفصل الرابع والخامس أحكام ختامية وعقوبات. بالإضافة إلى هذا القانون، هناك قانون آخر اسمه صندوق رعاية وتأهيل المعاقين رقم 2 لسنة 2002 ميلادية، ينظم مالية المعاقين. لكننا اليوم حول القانون نفسه. أولا المسميات والتعاريف. عرف القانون اليمني من هو المعاق في نص المادة 2 من القانون. فالمعاق كل شخص ذكر أو أنثى ثبت بالفحص الطبي أنه مصاب بعجز كلي أو جزئي مستديم بسبب عاهة أو إصابة نتج عن ذلك عدم قدرته على التعلم أو مزاولة أي نشاط بصورة كلية أو جزئية مستديمة. أما رعاية وتأهيل المعاقين تعني تقديم الخدمات والأنشطة التي تمكن المعاق من ممارسة حياته بشكل أفضل على المستويات الجسدية والذهنية والنفسية والاجتماعية والمهنية. إذن هذه الشريحة هي شريحة مهمة داخل المجتمع، ولم يتركها المشرع اليمني، بل رتب لها قوانين ووضح كيفية رعايتها. كما ألزم القانون بإنشاء مراكز ومعاهد ومدارس لرعاية وتأهيل المعاقين. مراكز الرعاية والتأهيل، فهي المراكز التي تنشأ من قبل الوزارة أو تحت إشرافها، ويقدم فيها للمعاقين خدمات الرعاية والتأهيل. التربية الخاصة، وهي خدمات تربوية وتعليمية ورياضية تقدم للمعاق بهدف تلبية حاجاتهم وتنمية قدراتهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع. ثانيا كيفية الرعاية والتأهيل. الدستور اليمني والقانون اليمني أعطى كل شخص معاق الحق بممارسة كافة حقوقه المكفولة دستورا وقانونا. ففي المادة 4 لكل معاق حق التأهيل بدون أي مقابل، والاستفادة من برنامج التأهيل المهني والرعاية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات ومراكز ودور الرعاية وتأهيل المعاقين. وصرح القانون بضرورة إنشاء معاهد ومؤسسات وهيئات ومراكز لازمة لتوفير خدمات التأهيل للمعاقين بالتنسيق مع وزارة العمل ووزارة التعليم والتدريب المهني، ولابد من حصولها على تراخيص بهذا الشأن. فقد جاء في نص المادة 6 من القانون التنسيق مع تلك الوزارات لإعداد المناهج والوسائل التعليمية وتوفير المدرسين والفنيين والاختصاصيين، مع منحهم شهادة توضح أنه تم تأهيله وتدريبه عبر جهات مختصة ووسائل حديثة وفنية قادرة على مواكبة التكنولوجيا والتطور الحديث. مادة 7. أما التنسيق القائم مع الوزارات وكافة الدوائر الحكومية وجميع الجهات ذات العلاقة برعاية وتأهيل المعاقين في كافة الجوانب، وعلى وجه الخصوص تقديم الدعم المادي والفني لمراكز التأهيل، تقديم المساعدات الطبية المجانية، وتقديم وتوفير الاختصاصيين وخاصة في لغة الإشارة مع الصم والبكم، التنسيق مع الجامعات والمعاهد لاستحداث أقسام متخصصة في مجال تأهيل وتدريب المعاقين، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على توفير الفرص الرياضية وإيجاد ملاعب وقاعات وأدوات يتلائم مع قدراتهم ويلبي احتياجاتهم. مادة 8. فالقانون لم يترك المعاق إلى هنا فقط، بل أعطى لهم الأولوية بالالتحاق في الكليات والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة الحاصلين على شهادات ومعدلات تتناسب مع شروط القبول فيها. مادة 9. وعلى الجهات المعنية وضع التصاميم وخرائط لإقامة الأبنية الرسمية العامة وفتح الطرق وتوفير الاحتياجات والتجهيزات اللازمة وإزالة الحواجز التي تعيق حركة سير المعاق وتؤمن سلامتهم. القانون خفض للمعاقين في قيمة تذاكر سفرهم إلى 50% من سعرها الأصلي، مع تسهيل كافة الإجراءات. مادة 11. وكذلك شمل الإعفاء كافة الأدوات والأجهزة والمعدات التي تستورد لأغراض رعاية المعاقين ومساعدتهم وتعليمهم وتثقيفهم
وتوفير السيارات المخصصة للمعاقين مع إفاءها من الضرائب والرسوم الجمركية. صرح القانون على وزارة الصحة توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وتعمل ورش لذلك. ثالثا، كيفية تشغيل المعاقين. بعدما منح القانون المعاق الشهادة وتأهيلهم التأهيل الذي يتناسب مع سوق العمل، سهل القانون بإعفاء المعاق من القواعد المنظمة للياقة الصحية وقبله على حالته الصحية مع شريط التناسب مع الوظيفة التي سيشغلها ومع نوع درجة الإعاقة التي في جسده. مادة 15. فعلى مكاتب الخدمة المدنية تقييد المعاقين لتمكينهم من الالتحاق بالوظائف والأعمال في القطاع العام والمختلط حسب مؤهلاتهم وقدراتهم. مادة 17. وجعل لهم نسبة 5% من مجموع الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الجهازين العام والمختلط. كما يجوز استخدام المعاق في أي قطاع ولو بدون ترشيح من مكتب الخدمة المدنية، مع تمتعهم بكافة الحقوق والامتيازات المقررة في قانون العمل النافذ. مادة 19 من القانون. الأهم من هذا كله جاء في نص المادة 20: المعاقين، المؤهلين، المصابين خلال قيام الثورة أو أثناء الدفاع عن الوحدة اليمنية أو أثناء الدفاع عن الجمهورية أو بسبب العملية الحربية أو الغارة الجوية أو أثناء تأدية خدمة الدفاع الوطني، لهم أولوية التعيين في الوظائف مع إعفائهم من شروط اجتياز الامتحان الصحي المقرر لشغل تلك الوظائف لمن يتم تعيينهم. لا يجوز حرمان المعاقين الذين تم تشغيلهم طبقا لأحكام هذا القانون من أي مزايا أو حقوق مقررة للعاملين الآخرين من الجهات الأخرى الذين تسبب إعاقتهم. مادة 24. فرض القانون على أصحاب الأعمال إمساك سجلة خاصة بقيد أسماء المعاقين لديها مع كافة البيانات لتقديمه إلى مفتش مكتب وزارة العمل ووزارة التدريب المهني، وعليهم اختار وزارتي العمل والتدريب المهني عن إجمالي عدد الوظائف التي يشغلها المعاقين والأجر المحدد. مادة 24 فقرة باء. هناك أحكام عامة. منح القانون المعاقين كمساعدة في الحق لهم تشكيل جمعيات توعية ولجان محلية للتأهيل في كل المحافظات والمناطق المحتاجة للتأهيل، وعلى الجهات المعنية كالوزارة أن تدعم وتقدم الخدمات اللازمة لتأسيس تلك الاتحادات الوطنية مع الدعم المادي المناسب. وفي المادة 28 من القانون، على الوزارة: 1- تقديم الدعم للجهود التي تبذلها المنظمات الإقليمية والدولية لإنشاء مراكز لإعداد الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف مستويات العمل. على الوزارة تشجيع المنظمات غير الحكومية على توجيه جزء من مواردها المالية إلى خدمات المعاقين. على الوزارة عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول للاستفادة من خبراتها ونشاطها في ميدان التأهيل ورعاية المعاقين. للمعاق المؤهل القادر على قيادة السيارة حق الحصول على رخصة قيادة بعد اجتياز الاختبار الذي تجريه الجهة المختصة مع ذكر نوع الإعاقة في رخصة القيادة. العقوبات: عاقب القانون أصحاب العمل الممتنع عن تشغيل المعاقين المؤهلين الذين تم ترشيحهم من وزارة العمل لديها وأصحاب الأعمال الذين لا يوجد لهم سجلات خاصة بالمعاقين وبياناتهم بعقوبة مالية 10,000 ريال مع تكرار العقوبة كلما تكررت المخالفة. مادة 25 من القانون. لذا حذر القانون المؤسسات والمعاهد والمراكز لرعاية وتأهيل المعاقين من مخالفة هذا القانون أو الإضرار بالمعاقين، ويتم الإنذار من قبل الوزارة إلى تلك المؤسسات والمعاهد والمراكز لرعاية تعيين المعاقين وإزالة تلك المخالفات خلال مدة محددة بالإنذار ما لم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مادة 26 فقرة ألف. وعند تكرار المخالفة يتم توقيف المسؤولين المخالفين المباشرين والتحقيق معهم في أسباب تكرار المخالفة والعمل على إزالتها وتعهد بعدم تكرارها، ما لم فسيتم استبدالهم بآخرين. مادة 26 الفقرة باء. قد يصل الأمر إلى إغلاق المؤسسة المخالفة أو المعهد أو مراكز الرعايات وتأهيل المعاقين إغلاق مؤقتا أو دائما. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى آخر حلقة اليوم من نافذة على القانون. شاكري لكم حسن الإصغاء والاستماع، وإلى حلقة جديدة إن شاء الله من نافذة على القانون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مظاهر التوحيد في حج بيت الله الحرام. إن مظاهر التوحيد في حج بيت الله الحرام تتجلى في 10 مواطن. الموطن الأول في أداء التلبية التي هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه التلبية جمعت أنواع التوحيد 3: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، جملة وتفصيلا، تأكيدا وتوكيدا، لفظا ومعنا، منهجا ومسارا وطريقا إلى الله سبحانه وتعالى. المظهر الثاني في تفصيل التوحيد داخل هذه التلبية المباركة في تحقيق وتجريد توحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى، ويتجلى توحيد الألوهية بالتلبية بلفظ لبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك أي أجبتك يا الله إجابة بعد إجابة بعد إجابة حتى ألتحق بك يا رب العالمين. وهذا هو تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى وتحقيق الألوهية لله جل وعلا، كما أمر الله بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما قال الله سبحانه وتعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أما المظهر الثالث من مظاهر التوحيد في صلب التلبية لله عز وجل، فذلك في تحقيق وتجريد توحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله من الخلق والتقدير والتدبير والإنشاء والإحياء والإماتة والرزق والتقدير والتدبير. وذلك يتجلى في لفظ التلبية بقوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالملك هنا إشارة واضحة إلى تحقيق توحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى، وأنه الملك وأنه المالك وأنه المتصرف وأنه المدبر وأنه المحيي وأنه المميت، وأنه سبحانه وتعالى له مقاليد كل شيء في كل ما خلقه وبراه جل في علاه. أما المظهر الرابع فيتجلى في تحقيق توحيد الأسماء والصفات لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ويتجلى بيان توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى والواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وكما قال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وكما قال الله سبحانه وتعالى في قوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر لا إله إلا هو

إلى قوله سبحانه وتعالى المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ويتجلى هذا في لفظ التلبية عند قوله اللهم التي تعني الله، والله يعني الإله، وقوله اللهم الميم للإشباع أي بدلا عن الياء المحذوفة، لأن أصل الكلمة يا الله فحذف ياء النداء وأوتي بميم الإشباع بدلا وعوضا عن الياء، بدلا وعوضا عن الياء. أما المظهر الرابع من مظاهر التوحيد في حج بيت الله الحرام فذلك يتجلى أو المظهر الخامس من مظاهر توحيد رب العالمين في حج بيت الله الحرام فذلك يتجلى بنفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى بلفظ التلبية، وذلك بقوله لبيك لا شريك لك لبيك. فإن من أعظم أصول التوحيد اعتقاد أن لا إله مع الله ولا شريك له ولا نظير له، كما قال سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تشركوا به شيئا، وكما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فنفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى هو من مقتضيات ومكملات كلمة التوحيد، وهي كلمة لا إله إلا الله التي تعني لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فقد عبد بباطل، كما قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أما المظهر السادس من مظاهر التوحيد في حج بيت الله الحرام فذلك يتجلى في دعاء الله سبحانه وتعالى في أداء مناسك الحج، فإن الدعاء لله دون ما سواه تحقيق لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله تعالى وأن المساجد لله، فقال سبحانه وتعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. والدعاء في سبعة مواضع من الحج، وهي الموضع الأول بالطواف حول البيت المعظم وبين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الموضع الثاني على الصفاء كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رقع إلى الصفا فدعا الله طويلا. أما الموضع الثالث فعلى المروة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله كثيرا على المروة. أما الموضع الرابع فدعاء يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأما الموضع الخامس من مواضع الدعاء فالدعاء في مزدلفة بعد فجر يوم النحر على المزدلفة قبل طلوع الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام ودعا الله طويلا حتى أسفر كثيرا. أما الموضع السادس فما بين الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، دعا النبي صلى الله عليه وسلم طويلا طويلا. وأما الموضع السابع والأخير فما بين الجمرة الوسطى والجمرة الكبرى الثالثة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه طويلا طويلا. أما المظهر السابع من مظاهر التوحيد في حج بيت الله الحرام

0: ففي إقامة الصلاة والطواف والسعي لإقامة توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة والطواف في بيت الله المعظم تحقيقا لتوحيد الله جل وعلا. أما الموضع الثامن فذلك يتجلى في تحريم شد الرحال إلى غير بيت الله الحرام والمساجد الثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى الثلاثة المساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. وشد الرحال دليل على أن ما سوى هذه المساجد الثلاثة من القبور أو الأضرحة أو المشاهد أو القباب التي تنسب للصالحين أو المزارات التي إما تكون للأنبياء أو الأولياء أو غيرهم، كل ذلك لا يشرع، وكل ذلك من البدع والضلال والانحراف في دين الله سبحانه وتعالى. أما المظهر التاسع من مظاهر التوحيد في حج بيت الله الحرام، وذلك بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجاهلية في عدة مواضع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في لفظ التلبية، الذين كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وألغى هذا الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية، ووحد الله جل وعلا، كما قال جابر في حديث الحج في صحيح مسلم، قال: فأهل بالتوحيد، أي قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كذلك خالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية في حج بيت الله الحرام، حينما وقف بعرفة، فإنهم كانوا لا يقفون بعرفة وبالذات قريش، وكانوا يقولون: نحن الحمص ونحن لا نخرج من حدود الحرم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووافق إبراهيم عليه السلام ووصل إلى عرفة وقال: الحج عرفة. وكذلك أيضا خالف أهل الجاهلية حين نفر من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى غير ذلك. أما الموضع العاشر والأخير فهو تحقيق الاتباع في أداء مناسك الحج، كما جاء ذلك في الصحيحين في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود وقال: أما إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالمقصود من الذهاب إلى البلد الحرام تحقيق الاتباع للأنبياء والمرسلين، وتحقيق الاتباع لوحي الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
1: خير أيام الدنيا أيام الحج والتلبية، أيام معلومات تتجسد فيها معالم التوحيد وعظمة الخالق ومظاهر العبودية. أيام الحج ومعالم التوحيد

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج قيم من محراب النبوة. وفي هذا البرنامج سنعرض وإياكم إلى بعض الوقفات التربوية من حياته عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يعلم أصحابه القيم السمحة والأخلاق الحميدة. وسأقف معكم في هذا اللقاء مع صفة جليلة وخلق عظيم تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم صحابته رضي الله عنهم أن يتحلوا به، ألا وهو خلق الصدق. فالصدق من أعظم الأخلاق التي يتصف بها الإنسان، لذا كان محل عناية القرآن، فقال الله جل وعلا موجها نداءه لكل من آمن به: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، للدلالة على أن المجتمع المسلم يجب أن يتصف بهذه الصفة العظيمة، لأنها مفتاح لكل خير. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا وقدوة في صفة الصدق، فقبل بعثته لقب من قبل قريش بالصادق الأمين، فقد كانوا يستودعون رسول الله صلى الله عليه وسلم حوائجهم، ويأتمنونه على أشيائهم وأسرارهم. وحينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر له بنو جلدته وعشيرته العداوة والبغضاء والكره والحرب، ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسن خلقه، وظهر ذلك في رد الأمانات إلى قوم جعلوا أنفسهم أعداء أعدائه. ولما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. رواه البخاري ومسلم. ولمكانة النبي صلى الله عليه وسلم في الصدق، فقد شهد له أكثر الناس عداء له، كما ذكر ابن هشام والسهيلي أن النضر بن الحارث قام خطيبا في سادة قريش قائلا لهم: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد. قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا، وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر. لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم وقلتم كاهن. لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، فانظروا في شأنكم فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم. وأكبر من هذا كله شهادة رب العالمين على صدقه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي شهد لما جاء به هو الله في قرآنه المنزل من فوق سبع سماوات. ويقول ابن عاشور معلقا على هذه الآية: الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصدق هو القرآن. أيها المستمعون الكرام، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ما يحث المسلمين على الصدق في أقوالهم وأفعالهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، رواه مسلم. بل ويوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابه للمسلمين قائلا لهم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، رواه أحمد. ومن عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التربوية ما تركه في نفوس أحفاده والمسلمين من حب الصدق. وأكبر دليل على ذلك ما رواه أبو الحوراء حيث قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة، رواه الترمذي وأحمد. مستمعي الأكارم، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه الصفة في كل أفعاله وأقواله، حتى في وقت المرح والفكاهة التي يظن البعض أن الكذب فيها مباح. فعن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد ناقة. قال: يا رسول الله، وما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ رواه أبو داود. فكانت هذه الفكاهة من النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل من عامة المسلمين من باب تقارب النفوس وزيادة المحبة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يستعمل فيها إلا الصدق. وكذلك كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الحرب الذي أجاز فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكذب على الأعداء اتقاء لشرهم ودفعا لضررهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل أيضا إلا صدقا. ولننظر إلى موقفه قبيل غزوة بدر التي خرجت فيها قريش لتستأصل المسلمين، كما ذكر ابن إسحاق وابن كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه أبو بكر رضي الله عنه ليتعرف أخبار قريش، فوقف على شيخ من العرب فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم، فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. قال: أذاك بذاك؟ قال: نعم. قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، ف فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي فيه قريش. فلما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. ثم انصرف عنه. قال: يقول الشيخ: ما من ماء، أمن ماء العراق؟ أيها المستمعون الكرام، ولما قدم وفد هوازن علمهم النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الصدق في أول يوم لهم. روى البخاري عن عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه. فهكذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام، حياة يملأها الصدق في كل شيء، في جده ومزحه وفي سلمه وحربه. فحري بنا أن نقتفي أثره ونتبع منهجه، فقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الصدق. فهذا كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، لما تخلف في غزوة تبوك رضي الله عنه وأرضاه يقول: فلما بلغني أنه توجه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت توبته رضي الله عنه وأرضاه يقول: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت يا رسول الله، أمن عندك أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي، الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو الله أن يحفظني فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، إلى قوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وأمثلة الصحابة رضي الله عنهم ونماذجهم في هذا كثيرة، ولولا ضيق الوقت لسردنا لكم شيئا من ذلك، ولكن نكتفي بهذا، فهذا ما أسعف به وقت هذا البرنامج، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
3: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: إذاعة مأرب تقدم
3: قادرون،
2: برنامج يومي يسلط الضوء على ضحايا الألغام ومخلفات الحروب،
3: يناقش همومهم ويتلمس احتياجاتهم وينقل جزءاً من معاناتهم.
2: قادرون،
3: من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
2: إشراف برامجي
3: مبخوت السيفي،
2: إشراف عام
3: علي الحواني.
2: قادرون،
3: من إخراج
2: مجاهد بن سليم.
4: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. في هذه الحلقة مستمعين الكرام نرحب بكم أجمل الترحيب، ولازلنا وإياكم خلال ليالي وأيام هذا الشهر الكريم نتجول لنتفقد أوضاع ضحايا الألغام من المدنيين الأبرياء الذين راحوا ضحية لكثير من الألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحروب في كل أرجاء اليمن وليس فقط في أرجاء مأرب. أجدد الترحيب بكم، كما أنوه إلى أن هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. تابعونا. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان. في هذه الفقرة من فقرات برنامجنا يسرني أن أرحب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة الشيب محمد حميد إبراهيم، فأهلا وسهلا به محمد. مرحبا بك.
6: مرحبا.
5: خواتم مباركة وشهر مبارك وكل عام وأنتم بخير.
6: جميعا إن شاء الله.
5: طيب محمد، في البداية عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
6: اسمي محمد حميد يحيى إبراهيم، من أبناء محافظة عمران مديرية الظليمة. نزحنا إلى الجوف بالغيل، مديرية الغيل في محافظة الجوف.
5: طيب محمد، ما الذي حدث لك وإن كانت إصابتك؟
6: حصل لي أني وجدت جسم غريب فأخذته، فيعني لعبت به فأدى إلى بتر يدي انفجر، وأدى إلى بتر يدي اليمنى وعيني اليسار في الحادث وشظايا في جسمي. الحادثة وقعت في الجوف في مديرية الغيل جوار المنزل.
5: طيب محمد، قبل الانفجار وأنت تجد هذا الجسم الغريب أو هذه العبوة المفخخة التي كانت تستهدف طفولتك، هل لاحظت أنها شيء غريب محدد أو شيء أول مرة تحصله في حياتك، أم أنها كانت مشابهة لأي لعبة من الألعاب؟
6: يعني شيء أول مرة أشوفه في حياتي، يعني ما كان باين شيء، كان هو لعبة أول مرة أشوفه.
5: بس لم تكن تتوقع أنه فيه مواد متفجرة؟
6: نعم، ما كنت متوقع أنه يعمل هذا الحادث.
5: طيب كيف حدث الانفجار؟ قمت بطرقه في الأرض أم رميته أم حاولت فتحه بيدك؟
6: طرقته بيدي، افتحه أشوف إيش داخله. كان
5: من كان بجوارك أثناء الانفجار؟
6: أخواتي اثنين ماتوا.
5: إذن محمد حميد، رأيت هذا الجسم الغريب وهذه العبوة المتفجرة التي أودت بحياة شقيقيك بجوارك، وأيضا وأثرت فيك بإعاقة دائمة، وكذلك أيضا فقد إحدى عينيك. أثناء هذا الانفجار هل شعرت بنفسك وبما يحدث من حولك؟
6: لا، ما شعرت، أني أغمي علي.
5: عندما أفقت وأنت في المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، أم أنك قد كنت وصلت إلى مستشفى ميداني؟
6: فقت إلا وأنا داخل مستشفى مأرب، من الجوف إسعافون إلى مأرب، ما فقت إلا بعد يومين.
5: يعني لم تفق إلا بعد يومين بعد أن تمت الإسعافات الأولية، ثم تمت المعالجة هنا في مأرب.
6: نعم.
5: طيب، عملية أو مرحلة العلاج، ما الذي قدم لك من معالجة؟
6: تم بتريدين وتنظيفها من التراب والشظايا والسموم، وعيني كان فيها شظايا ما عاد كنت أستضي بها اليمين إلا قليل، وتلقت العلاج أسبوع وتحسنت، ومن أسبوع لأسبوع تتحسن أفضل.
5: بالنسبة لعينك الشمال، يعني راحت من بداية الانفجار؟
6: أيوة، عين الشمال راحت من بداية الانفجار.
5: طيب، بالنسبة ليدك اليمين، يعني كان البتر هو الحل أمام الأطباء في تلك اللحظات عندما وجدوا أن بقية اليد قد انتهت تماما؟
6: نعم.
5: طيب، ما كان شعورك وأنت تفوق وبعد غيبوبتك وتنظر إلى أنك يعني أصبحت فاقدا لإحدى عينك وإحدى يدك أيضا؟
6: يعني نحمد الله ونشكره على القضاء والقدر، القضاء والقدر ما حد يقدر يرده، لكن ألم يعني وتعب.
5: إذا لا شك أنك حزنت، ولكن إيمانك أيضا كان مساندا لك في تقبل هذه المصيبة وهذا البلاء الذي وقع بك. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على كل الأقدار التي يبتلينا بها سبحانه وتعالى. محمد، ضحية عبوة من العبوات التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإجرامية في الطرقات وحول البيوت وفي المزارع وفي المنازل وفي الملاعب، ما هي رسالتك لهذه الميليشيا الحوثية التي زرعت لك ولأمثالك هذه العبوات الناسفة والخطرة والألغام أيضا؟
6: أن يبطلوا يرجعوا الألغام في الطرقات، مما أدت إلى ضحايا كثيرة، وهذه الأفعال لا يفعلها إلا ناس مجرمين لا يخافون من الله ولا يخافون من أحد.
5: إذن فعلا، وما الذي فعلتموه أنتم وكثير من الحالات التي زرناها كانت أيضا عبارة عن أطفال أو نساء، سواء ممن راح ضحية هذا اللغم ففقد حياته، أو من بقي مصابا بإعاقة أو عاهة دائمة. محمد، ما هي رسالتك لرفاقك الأطفال في كل ربوع اليمن، وبالذات في المناطق التي تدور فيها المعارك أو قريبة من المعارك؟
6: رسالتي إلى الأطفال أن لا يلمسوا الأجسام الغريبة، وأن يبلغوا الجهات المختصة بذلك الجسم الغريب، وإذا كان هناك مناطق مشتبهة

0: أن نزحوا من محافظة عمران إلى محافظة الجوف، ثم مرة أخرى من محافظة الجوف إلى محافظة مأرب. أخي حميد مرحبا بك وأهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك،
0: شهر مبارك وخواتم مباركة وكل عام وأنتم بخير.
1: على الجميع إن شاء الله بالخير والعافية، ويعود علينا سنين عديدة وأعوام عديدة
0: بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يختم لنا هذا الشهر بالخير والبركة والرضوان والغفران والعتق من النيران إن شاء الله. أخ حميد، حدثنا عن قصة ولدك محمد، كيف حدثت هذه الإصابة وكيف تم إسعافه ومعالجته؟
1: والله أن حدث له حصل جسم غريب في التولة عندي، قلت لهم لفوا هذا شكله لغم، هذا شكله عبوة مشو.
0: أنت وجدت قبل الانفجار؟
1: أنا فعلا، لأني كنت ضاوي من المزرعة، كان معي مزرعة ومحل غاز، طبعا كنت أبيع غاز محل غاز، فتولي بعد المسمى قالوا يا با هذا احنا حصلناها الظهر واحنا مروحين من المدرسة، قلت لفوا هذا لا تحركوه، وأنا كنت في أحسن النوم عدن لا رقت، وهم تولي الصباح فقلت لهم لا تمسموا هذا، فجاء عمهم قال هذا ما هو لغم، هذا مدري ما هو لعبة مدري ما هو، ما حصلنا هذا. أنا بالرغم إني كده نصحتهم إنه هذا هذه اللغم عبوة،
0: لكنك أيضا يعني قدر وفاة، لكن أيضا قصرت في أن تنهض مباشرة وتذهب به إلى الجهات المختصة.
1: أكيد، لأن كنت تعب مع الشغل في المزرعة،
0: ما كان في بالك أن ربما سيعبث به ويخالف كلامك وينفجر به؟
1: أكيد أكيد، هذا لأن قلت لهم أنا حذرتهم لا يلمسوه، يلفوه لما حتى أني أصحى وأشوفه أفحصه، فإذا صرت رجعت تعانين اشتو غاز، تيتوا لهم غاز للجيران، تيتوا فتحت المحل حق الغاز، والجهال قال اشتي صرحوا له عند المسؤول القرية الذي كنا فيها الغيل، المسؤول الأمني، فبلعبه معك طفل وقرحبه، وهو كان اشتي صرحوا له عند الجهة المختصة.
0: طيب الأطفال الذين كانوا جوار الطفل منهم؟
1: كان مرسي أخوه وإبراهيم وأحمد، بس اثنين هم الذين تقطعوا، مرسي وإبراهيم.
0: توفوا مباشرة ولم تستطيعوا إسعافهم؟
1: توفوا مباشرة ولم نستطيع إسعافهم، وفي نفس اللحظة عاد طرحت كادوشة، ما هل ما أنا ما عاد دريت هل هم من اللغم أو من الكادوشة، لأنه كان واصل وهم أقل يوم أربع قذائف كادوشة يدوها ولا هاونات.
0: وكانت تقريبا منكم؟
1: قريبا في نعم في القيل، احنا في المدينه في القريه وهم خلف القريه الحوثي والجبهه خلف
0: نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يصبركم على هذه الاقدار، وعظم الله اجركم في وفاه الطفلين، وايضا نحمد الله على سلامه محمد، ونحن نتحدث معك بعد سنوات من هذه الاصابه.
1: الحمد لله، هذا قضاء الله وقدره، وما نزلنا من هنا نزحنا من البلاد الا كده احنا مباسلين ومشوك إلا القيل، حتى كان في مارب يضربوا بصواريخ كبار مش كواديش ولا كذا.
0: زارت الكثير من الأماكن أيضا مليئة بالعبوات والألغام.
1: أكيد إنهم مليان مليان، وعاد حتى لليوم بتقارع بهم، حتى من حق 94 حتى من حق 94 كان عادي له حتى الآن، وكم كان عددنا لا قليل في 94.
0: طيب أخي الكريم، نأتي للمرحلة الثانية وهي مرحلة العلاج. ما الذي كيف أسعفت الولد المتبقي حيا من بين أبنائك الذين تمت إصابتهم في هذه الحادثة، وما الذي أجري له في هنا في مأرب؟
1: لأني أسعفتهم من الغيل إلى مستشفى الجوف طبعا، فما قالوا لأن العين هذا ما بشله علاج فيه هناك، ما بشله العيون، ما بلا نصطربه مأرب سطرنا،
0: يعني اكتفوا بالإسعافة الأولية ثم صدروكم إلى مأرب.
1: أكيد أكيد، عالجوا العلاجات الأولية ورجع قالوا ما بلا مارب العيون، ما بش فيها أنا في الجوف، في مستشفى الجوف ما فيه العيون، ما بلا مارب مستشفى الهيئة، صار رحلونا هكذا، ومن بعدها عالجته هنا، برجع عالجته للعين الثانية الذي عادي سليمة، كان قد تنتهي لأنه خرجت رجعت سافرت وبا إلى مصر، بعت الوكالة الغاز مع الدبات الغاز وسافرت وبا مصر إلى القاهرة.
0: بالنسبة لليد اليمنى، يعني هل كانت معلقة متضررة أم أنها بترت أثناء الحادث؟
1: لا، كان فيها اللحمة صغيرة فقط، ما كان عليها.
0: كان قرار البتر من الأطباء كإنقاذ لما تبقى من اليد.
1: أكيد كان ما عاد سابرة، لأن قدر العظام تهششت كلها.
0: طيب أخي الكريم، الجهود التي بذلت معكم من الجهات المختصة كيف كانت؟ تكاليف العلاج، تكاليف

0: يعني استقبال الطفل وأيضا معالجة عينه ومعالجة يده؟
1: والله يعني الحمد لله أنا في مأرب الحمد لله صدق علاج وحكى علاج ما اسمه منظمة حماية يعني قام بها الأخ علي التام والحمد لله. فلكن أني أنا اضطريت أني أسافر على عينه البخيرة.
0: يعني هل ساندوك في مرحلة السفر والانتقال إلى مصر أيضا إضافة إلى ما خسرته من تكاليف هذا السفر والعلاج؟
1: والله اللجنة الطبية الحمد لله جزاهم الله خير ساعدونا اللجنة الطبية، لكن منظمات ولا غير مسمى ما نبلغ
0: الآن. ونحن بعد يعني أكثر من 4 سنوات من الحادثة، هل هناك أمل في زراعة عين تعوض بها عينها اليسرى التي فقدت، أو أيضا طرف صناعي ليده اليمنى؟
1: والله هذا كده في مصر إنهم قالوا لي في القاهرة قالوا بس مسمى يد يفعلوا له يد إلكترونية، فقالوا إنه طفل عاده ما نضمنها له إن تجلس معه، لأن عاد الطفل بنمو ومن سنة لا سنة. قال أكبر دكتور أنا قال بيضمنها 6 أشهر فقط.
0: لكن هل هناك عمر محدد بالإمكان أن تنفع هذه اليد الإلكترونية؟
1: بعد ما يمسمه قال يمكن إنهم بعد ما يبلغ السن القانونية يمكن إنهم يدوله، لأنه ما هو الطفل ينمو ما يقدروا.
0: نعود إليك محمد حميد، وأنت اليوم بعد أكثر من 4 سنوات من هذه الحادثة، هل انقطعت عن التعليم بسبب ما حدث لك عقب الحادثة ثم عدت من جديد إلى مدرستك؟
2: توقفت سنة بسبب الإصابة أول سنة، وواصل تعليمي الآن في الصف 9 أساسي أدرس.
0: طيب هل تواجه صعوبات أثناء تعليمك سواء في النظر أو في الكتابة؟
2: أواجه صعوبة يعني في النظر، النظر إلى السبورة إلى وبها نملي كلام من السبورة، والكتابة ما كنت متعود على اليسار، كنت في اليمين بس أكتب باليمين. تعلمت يعني وأشكل ليس مثل ما قبل.
0: طيب المدرسة التي تدرس فيها والإدارات التي تديرك، يعني هل تتعاون معك من حيث تخفيف كمية الواجبات التي عليك أو إعفائك من بعض المهام والواجبات؟
2: نعم يتعاونوا في تقليل بعض الواجبات والدروس.
0: أنت الآن كما ذكرت لنا في الصف 9 مستواك الدراسي، ما هو مستواك الدراسي؟
2: مستوى الدراسي تمام يعني الثالث من الأوائل.
0: إذن ما شاء الله محمد، قصة نجاح إضافة إلى كونك أيضا صاحب قصة معاناة، فأن تكون ضمن الثلاثة الأوائل في مدرستك رغم أنك فاقد لإحدى عينيك والعين الأخرى أيضا مصابة ومتأثرة ومتضررة، إضافة إلى أن يدك اليمنى أيضا مبتورة بسبب هذه الإصابة وهذه الحادثة المؤلمة. محمد، مدرستك لا شك أن لها دور كبير في هذه المشاركة، إضافة إلى أسرتك التي شجعتك وعادت إليك نفسيتك القوية، وقبل ذلك أيضا إيمانك القوي والعميق بأن ما أصابك هو قدر من الله سبحانه وتعالى، وتحملت كل هذه المتاعب والصعاب. إذن
3: موجز 7 مساء من إذاعة مأرب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور أشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين الفريق الحكومي المفاوض المعني بملف المحتجزين برئاسة رئيس الفريق هادي هيج، واستمع رئيس مجلس القيادة من الموفد الحكومي إلى إحاطة موجزة حول نتائج المفاوضات التي انعقدت جولتها الأخيرة في العاصمة الأردنية عمان برعاية الأمم المتحدة، وأفضت إلى اتفاق بالإفراج عن 1750 محتجزا ومختطفا. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي اليوم الاثنين في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن وفدا أمميا برئاسة المستشار العسكري للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن أنتوني هيرود. وأكد الصبيحي حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على استمرار التنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة بما يسهم في دعم جهود إحلال السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني القرار رقم 7 لسنة 2026 بإنشاء وحدة شراكة بين القطاعين العام والخاص في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير البيئة الاستثمارية والتنموية وتحفيز رأس المال الوطني والأجنبي للمساهمة في مرحلة التعافي الاقتصادي. اطلع وزير المالية مروان بن غانم اليوم على مستوى سير العمل في رئاسة مصلحة الجمارك في العاصمة المؤقتة عدن وجهود تطوير الأداء الجمركي ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات الجمركية. أكد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي أهمية تكثيف الحملات الميدانية الرقابية على الأسواق ومراجعة قوائم الأسعار المحدثة بصورة دورية بما يسهم في حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار التمويني. ختاما، وقع البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسكن الملائم، وذلك ضمن مشاركة البرنامج في الدورة 13 من المنتدى الحضري العالمي المنعقد في جمهورية أذربيجان في إطار جهود المملكة لدعم التنمية الحضرية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الجمهورية اليمنية. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ. أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعا.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: إذاعة مأرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
3: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، الذي دائما الأمثال لا تقف عند سطح الكلام، بل دائما وأبدا إذا تأملنا فيها ينزل إلى جذر الحكمة، حيث نغوص معا في بحور الأمثال الشعبية لنستخرج منها الدروس والعبر. اليوم نستعرض إياكم بعض الأمثال في هذه الحلقة، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

مرحبا بكم مستمعي الكرام، ننتقل وإياكم إلى أول أمثال حلقتنا لهذا اليوم، وهو مثل قد يبدو للوهلة الأولى قاسيا لكنه في العمق ينطوي على غير ذلك. قطع الذمر خير من علاقها، دائما قطع الذمر خير من علاقها، هكذا يقول المثل. اقطع الذمر خير من علاقها، والذمر جمع ذمرة، وهو العيب أو المشكلة أو الموقف الذي يسبب حرجا أو عارا. لا تأخره، اقطعه اقطعه قطع نهائي. نعم، قطع الذمر خير من علاقها، والعار هنا ليس عار الشرف، بل هو العيب واللوم الاجتماعي الذي يلحق بالإنسان، والذي يرى أنه قد يظهره في مثل هذا الموقف بمظهر الضعيف أو المتردد. خير بمعنى تعني أفضل وأنفع، خير من علاقها، والعلاق هو ترك هذه الأمور معلقة أو المشكلات معلقة دون حل، لا هي التي حسمت ولا هي التي نسيت. المثل هنا يقول أن استئصال المشكلة من جذورها حتى لو كان الإجراء جراحيا مؤلما أفضل من تركها معلقة دون حل. نعم، قطع الذمر خير من علاقها. مستمعي الكرام، المجتمع الذي أنتج هذا المثل يعرف يقينا أن المشكلة المعلقة كالجرح المفتوح، يعني قابل للانفجار في أي لحظة، لا يبرأ هذا الجرح بل يزداد عمقا وينقل عداوة إلى عداوة أخرى. فالقطع هنا ليس عنفا ولا ضعفا، بل هو شجاعة ووقف للنزيف، هو إجراء جراحي مؤلم لكنه ضروري جدا. قطع الذمر خير من علاقها، هذا المثل مثل شعبي يضرب للحث على الحسم في سرعة حسم المشاكل من جذورها وعدم التسويف أو المماطلة الذي يزيد الأمر سوءا. إذن قطع الذمر خير من علاقها.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. والآن نأتي إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو امتداد طبيعي للمثل الأول. والمثل الثاني يقول: خيار القوم قطعت حججها. هكذا يقول المثل: خيار القوم قطعت حججها. وخيار القوم بمعنى أفضل القوم أو صفوة القوم، أرجح القوم عقلا، هم قطعت الحجج. وقطعت الحجج يعني صيغة مبالغة لمن يملك مهارة في البت في القضايا، إنهاء الخصومات، أي الذين يقطعون وينهون الأمور بحسم وبسرعة، ولا يتركونها معلقة، ولا يتركونها يعني تتمدد وتتزايد. خير القوم قطعت حججها. حججها جمع حجة، والمقصود بها هنا المشاكل والعقبات والذرائع التي دائما وأبدا تغذي النزاع، والتي تحتاج إلى فصل في الأمر. خيار القوم، أي صفوة القوم، هم قطاعت حججها. لكن تأملوا معنا مستمعي الكرام، من هم خيار القوم في هذا المثل؟ هل هم من ينتصرون في المعارك؟ هل هم من يذلون خصومهم؟ لا، خيار القوم هنا هم من ينهون المشاكل، لا من يؤيدها. هم صانعو السلام، ليس صانعو الحرب. هم الذين يصنعون حدا للخصام ويردمون الهوة قبل أن تتسع. خيار القوم قطاعت حججها. مثل يضرب مدحا دائما الحازمين، الذين لا يتركون الأمور تتفاقم، لا يتركون المشاكل معلقة، حثا للمترددين على سرعة البت في الخلافات وقطع دابر الفتنة. دائما وأبدا خيار القوم هم قطاعة أحججها.

بمعنى أن هذه لك المية وانت خله على ما هو، لا تبين لي منه قتال أبوي هكذا، يعني بمعنى آخر يعني رجاحة العقل. قال وش لي وانا بين قتال أبوك؟ قال الذي لك مية وانت خفه. الأول يقول كم تعطيني إذا اكتشفت لك منه اللي قتل أبوك؟ فيرد عليه الثاني يقول شل لك مية واكتم السر ولا تظهره لأحد. وش لي أي كم لي؟ كم سأحصل يعني وأنا أبين وأظهر وأكشف يعني من البيان والإفصاح من قتال أبوك الغريم أو غريمكم؟ يعني كم لي؟ بتعطي لي شيء إذا خبرت لك من اللي قتل أبوك؟ قال لا بالله ذي لك مية، يعني هذا مبلغ مية ملك لك، أي خذها لك وانت اخفه. نعم اخفه وأنت لا تظهره ولا تعلنه، بل ابقه خافيا ومهما أي مستورا اهمه. نعم هذا المثل مستمعي الكرام يعني يحكي قصة رجل عرض على آخر أن يكشف له هوية قاتل والده مقابل ثمن، فقال له كم ستعطيني من المال إذا كشفت لك من قتل أباك؟ فكان الرد المفاجئ عندما أجابه سأعطيك المال ولكن بشرط أن تكتم السر تماما، لا تخبرني ولا تظهر القاتل لأحد. لكن المفارقة أن المياه ليس ثمنا لكشف بل ثمنا للكتمان، على أساس ما يبى المشاكل يعني توسع. إذن لماذا يتبع هذا مالا ليظل جاهلا بالحق؟ لأن الحقيقة هنا حمالة دماء، فمعرفة القاتل تعني فتح أبواب الثأر، والثأر يعني موت قد لا تتوقف وحرب لا تنحسر. فاختار الرجل أن يشتري الصمت، أن يدفع مالا بدلا من أن تسيل دماء جديدة، وأن يقلق هذا الملف المؤلم بدل من أن يفتح أبواب الجحيم. نعم كم لي وأنا بين قتال أبوك؟ قال شلك مية وانت خفه. هذا المثل يصور مجتمعا يعرف أن الحياة أغلى من الانتقام، مجتمع يفضل دفع الثمن على دفع الدماء. يضرب هذا المثل عندما يكون كشف المستور مكلفا أو خطيرا أو سببا في خراب أكبر، فيكون إغلاق الملف أفضل بل وقمة الحكمة والمسؤولية. إذن هنا تنكشف العقول ويعرف الإنسان بأصله عندما يريد أن يجنب مجتمعه وأهله وقبيلته الكثير من المشاكل والمآسي.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج. إلى اللقاء.
1: كنتم مع ما وراء المثل، من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
2: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
3: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
1: ما شوفي ليش أبي يصيح شكله ما معش فلوس.
2: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
0: مالي؟ روحي تخرج من الجدار.
2: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
0: أقول لك مالي، أقول لك يا مرا، يا مرا.

0: على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
1: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
0: قولي لي طيب إيش الحل بنظرك؟
1: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
0: لا ما سمعتوش.
1: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والجوها.
0: هي ملابة طيب مسموض المول
1: اسمه جاليريا مول.
0: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
1: أيوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
0: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
2: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
3: جاليريا مول
1: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب شارع 40 أمام مأرب بارك.
4: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: إذاعة مأرب تقدم
3: أثير المساء. أثير المساء،
2: لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
3: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
2: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
3: أثير المساء،
2: برنامج ثقافي متنوع،
3: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
2: إعداد مبخوت السيفي،
3: تقديم رحمة عبد الله،
2: إخراج نصر الأغبس،
3: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
2: إشراف عام علي الحواني.
4: مساء الخير والمحبة مستمعين الأعزاء، مساء يمتد كظلال النخيل ليشمل أرواحكم أينما كنتم. نطل عليكم في ليلة جديدة من أثير المساء لنبحر معا في رحلة تجمع بين ذكاء العرب وعمق الحكمة وشجون الشعر. الليلة سنفتش في حقائب العظماء عن أقوال مأثورة، ونقف لفتة تأمل عند مواقف الكبار، ونطوي أوراق التاريخ في دقائق معرفية، كما سنعيش تفاصيل قصة فصيحة ونستعيد أمثالنا العربية، لنختم ليلتنا مع درر الكلام وعيون المها. كونوا بالقرب فنحن ننسج هذه الحلقة لأجلكم.

الأقوى المأثورة. في زحام الحياة نحتاج لمرسى نسكن إليه، وفي فقرتنا الأولى نستمع لنبضات من الحكمة سطرها العظماء حول سكون الروح وطمأنينة القلب. يقول الإمام الشافعي: ما ورث الآباء أبناءهم شيئا خيرا من أدب، ولا كسب المرء مالا خيرا من قناعة، فبالقناعة يسكن القلب. ويقول العالم والفيلسوف ابن القيم الجوزية: إن في القلب شعة لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به. وقال الشاعر جلال الدين الرومي: لا تجزع من جرحك، فإنه المكان الذي يدخل منه الضوء إلى أعماقك. ويقول الأديب العالمي ليو تولستوي: جميع المعارك التي خضتها مع الآخرين كانت ثانوية، المعركة الحقيقية والوحيدة كانت دائما مع نفسي. ويقول الإمبراطور والفيلسوف ماركوس أوريليوس: إن سعادة حياتك تعتمد على نوعية أفكارك، لذا عليك بمراقبة ما يدور في عقلك بانتظام. ويقول الثائر والسياسي المهاتما غاندي: السلام الداخلي لا يعني أن تكون في مكان يخلو من الضجيج والمشاكل، بل يعني أن تكون وسط كل ذلك ويظل قلبك هادئاً. إذا مستمعينا، كانت هذه قطرات من بحر السكينة، ولكن هل يكفي السلام النفسي وحده دون كرامة؟ نكتشف ذلك بعد فاصلنا الأول، حيث ننتظركم في لفتة خاصة جداً.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: لفتة. أهلا بكم من جديد أيها المستمعون الأعزاء في لفتة الليلة. نمر بوقفة تربوية عميقة تميز بين التقدير وبين المهانة، وبين المحبة وبين الاستغلال، لنتأمل موقف الفاروق عمر رضي الله عنه حين رأى الناس يمشون خلف ابن عباس فنهاه بشدة قائلا: هذا الفعل فيه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. إذن مستمعينا الأعزاء، الكرامة لا تتجزى، والتاريخ خير شاهد على بقاء الأمم التي اعتزت بنفسها. فماذا فعل الزمان بالإمبراطوريات العظمى؟ الجواب في دقائق معرفية بعد هذا الفاصل. دقائق معرفية. مرحبا بمستمعين الشغوفين بالمعرفة، وفي هذه الدقائق نقلب صفحات التاريخ لنرى كيف تتبادل الأمم الأدوار على مسرح القوة. إن قانون الفناء لا يستثني أحدا، فإمبراطوريات الزمان الغابر التي ظنت أنها خالدة تلاشت كالدخان. هل تعلمون أن فارس الساسانية سقطت أمام الفاتحين العرب؟ وأن فارس الإخمينية قبل ذلك سقطت أمام الإسكندر المقدوني، كما سقطت روما العظيمة أمام القبائل الجرمانية. حتى بيزنطة روما الشرق أيضا خسرت أمام جيوش الفاتحين العرب. الشام ومصر وغيرها من الأقاليم المهمة ثم صمدت في المركز القسطنطينية لقرون لاحقة، حتى انهارت أخيراً في معقلها على يد السلالة العثمانية الصاعدة. لكن المثير للدهشة مستمعين الأعزاء هو كيف تتداخل الحضارات. فالدولة العباسية مثلاً رغم واجهاتها العربية قامت على أكتاف العجم الخرسانيين لتمزج بين مادة الفرس والترك والكرد في بوتقة واحدة، الذين سددوا الضربة القاضية لدولة الفاتحين العرب في دولة بني أمية. إنها دورة الحضارة، تذبل دولة لتسقي بجذورها نبتة إمبراطورية جديدة. إذن مستمعينا، من دروس التاريخ الكبرى ننتقل إلى حكمة اللسان وفصاحة الجنان. فصل فني ونعود لفقرة قصة وعبرة.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قصة وعبرة. مرحبا مجددا مستمعين الكرام، في هذه الفقرة سنروي لكم قصة الفصاحة شرط للزواج. قصتنا هذه هي مبارزة بالكلمات، بطلها حمران الجعدي الذي ذهب لخطبة صدوف الجميلة، فكانت الفصاحة هي المهر والامتحان، حيث تروي القصة أن حمران بن الأقرع الجعدي كان من الفصحاء في الجاهلية. كان في زمنه امرأة تدعى صدوف ذات مال وجمال، ولما كثر خطابها أعلنت أنها لن تتزوج إلا من فصيح مثلها، وجعلت له امتحانا هو أن يعلم ما تسأله عنه وأن يجيب بما يلزم دون أن يتجاوزه. فتدفق عليها العشرات ففشلوا، حتى جاءها حمران وهو تسمع به ولا تعرفه، فلما أدخل عندها ظل واقفا وكان غيره يأتي فيجلس قبل الإذن، فنظرت إليه وقالت: ما يمنعك من الجلوس؟ قال: حتى يؤذن لي. قالت: وهل عليك أمير؟ قال: رب البيت أحق بفنائه، ورب الماء أحق بسقائه، وكل له ما في وعائه. قالت: ماذا أردت؟ قال: حاجة ولم آتك لحاجة. قالت: تسرها أم تعلنها؟ قال: هي تسر وتعلن. قالت: فما حاجتك؟ قال: قضاؤها هين وأمرها بين، وأنت بها أخبر وبنجحها أبصر. قالت: فأخبرني بها. قال: قد عرضت وإن شئت أعربت. قالت: من أنت؟ قال: أنا بشر، ولدت صغيرا ونشأت كبيرا ورأيت كثيرا. قالت: فما اسمك؟ قال: من شاء أحدث اسما وقال ظلما ولم يكن الاسم عليه حتما. قالت: فمن أبوك؟ قال: والدي الذي ولدني ووالده جدي ولم يعش بعدي. قالت: فما مالك؟ قال: بعضه ورثته وأكثره اكتسبته. قالت: تود معرفته، فمن أنت؟ قال: من بشر كثير عدده، معروف ولده ويفنيه أبده. قالت: ما ورثك أبوك عن أوليه؟ قال: حسن الهمم ووفاء الذمم. قالت: فأين تنزل؟ قال: على بساط واسع في بلد شاسع، قريبه بعيد وبعيده قريب. قالت: فمن قومك؟ قال: الذين أنتمي إليهم وأجني عليهم وولدت لديهم. قالت: فهل لك امرأة؟ قال: لو كانت لي لم أطلب غيرها ولم أضيع خيرها. قالت: كأنك ليست لك حاجة. قال: لو لم تكن لي حاجة لم أنخ ببابك ولم أتعرض لجوابك وأتعلق بأسبابك. قالت: أإنك لحمران بن الأقرع الجعدي؟ قال: إن ذلك لا يقال. فقابلته زوجا وزوجته نفسها. إذن مستمعين، العبرة من هذه القصة أن الجمال قد يسرق العين والمال قد يغري النفس، لكن الفصاحة وحسن البيان هما اللذان يكشفان عن معدن الرجل ويأسران العقل قبل القلب. كلمة واحدة قد تفتح أبواب القلوب المغلقة، لكن ماذا يقول أصحاب الخبرة عن دروس الأيام؟ نلتقي في قالوا ومضوا بعد قليل.

0: فقالوا ومضوا. فقرة قالوا ومضوا أكبر من كبيهم. أهلا بجميع من استمع لنداء الأثير الليلة. في هذه الفقرة نستحضر حكمة الأجداد التي صقلتها تجارب وجرت على الألسنة كالأمثال. يقولون في مأثورنا العربي: أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة، حيث يضرب المثل للتأكيد على احترام أصحاب التجارب. العبرة هنا مستمعين ليست بعدد الأيام، بل بحجم التجارب التي تصقل تحت شمس الظروف المتغيرة. فصاحب الخبرة يمتلك بصيرة لا تمنحها الكتب، وقدرة على تقييم الأمور تفتقر إليها السرعة التي نعيشها اليوم في عصر المواصلات والتواصل الاجتماعي. هذا يعود إلى أن خبرة المرء منا تكتسب من خلال تجربته في الحياة وما يتعرض له في أيامه من ظروف قد تكون مفرحة أو حتى مبهجة، وقد تكون محزنة وكئيبة، لكنه قطعا إن تأمل فيها بعد زوالها سيجد أنه اكتسب خبرة قد يبني عليها سلوكه وطريقة عيشه، ويضيف إلى رصيده ما يجعله القادر على تقييم الأمور والبناء عليها. إذن مستمعينا الأقدمون كانوا ينزلون الناس منازلهم تقديرا لدروس الحياة التي مروا بها، فالحياة مدرسة والصبر والجلد هما المعلمان الأكبر فيها. فاحترموا أصحاب الشيب والتجربة، فخلف كل تجعد في وجوههم قصة وحكمة. الحكمة تجربة، والشعر هو ديوان تلك التجارب. مسك الختام نتركه لدرر الكلام، لكن بعد هذا الفاصل الفني القصير.
1: أثير المساء، أثير المساء.
0: درر الكلام. تحية طيبة لمستمعين المتذوقين للجمال. وصلنا إلى المحطة الأخيرة لنطرب أسماعنا بأعذب ما قيل في العصر العباسي مع الشاعر علي بن الجهم الذي حمل رقة بغداد في قلبه، حيث يقول الشاعر: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، عدنا لي الشوق القديم ولم أكن صلوت، ولكن زدنا جمرا على جمري، خليلي ما أحلى الهوى وأمره، وأعلمني بالحلو منه وبالمر، بما بيننا من حرمة هل رأيتما أرق من الشكوى وأقسى من الهجر، وأفضح من عين المحب لسره، ولا سيما إن أطلقت عبرة تجري، وما أنسى من الأشياء لا أنسى قولها لجارتها ما أولع الحب بالحر. فقالت لها الأخرى: فما لصديقنا، وما أنسى من الأشياء لا أنسى قولها لجارتها ما أولع الحب بالحر. فقالت لها الأخرى: فما لصديقنا معنن، وهل في قتله لك من عذري، عديه لعل الوصل يحييه، واعلمي بأن أسير الحب في أعظم الأمر. إذن مستمعينا، بهذه الأبيات التي تفيض رقة وجمالا نصل إلى نهاية رحلتنا في أثير المساء. تذكروا دائما أن الشعر هو مرآة الروح، والحكمة هي بوصلة الطريق. ليلتكم هادئة وأحلامكم سعيدة، وإلى لقاء قريب يجمعنا بكم بكل الود. تقبلوا خالص تحياتنا من إذاعة مأرب. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم بخير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج أثير المساء،
0: حيث الثقافة تضيء المساء.

0: اليمن أحوج ما يكون إلى أن يعود بلدا آمنا مسالما يتفاعل بشكل إيجابي مع معطيات الحضارة، ويتسابق أبناؤه من أجل البناء لا من أجل الهدم، ومن أجل تعزيز فرص الحياة وليس ترديد شعار الموت. وهو في الظروف الحالية بحاجة إلى أن يعرف العالم حقيقة معاناته وأن يساعده في الخروج من أزمته وإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد المفعم بالجمال والتنوع والروح المحبة لكافة البشر. الحركة الحوثية بما تمثله من معتقدات عنصرية وتوسعت بقوة السلاح ليست مكونا معبرا عن مطالب شعبية أو مطالب سياسية مشروعة، بل حركة نشأت خارج القانون وواجهت مقاومة اجتماعية متصاعدة منذ نشأتها وأثناء حروب توسعها، وهذا ما يجعلها تتخذ من العنف سبيلا وحيدا. كما أن المطالب العنصرية التي يحملها قادة الحوثيين بادعاء أن الحكم حق خاص بهم ضدا عن كافة القيم والمبادئ التي أقرتها الأديان وتوصلت إليها الأمم بعد نضال طويل، كلها تضعهم في خانة التوصيف كحركة إرهابية تسببت بمقتل وجرح وتشريد عشرات الآلاف من الأسر، بالإضافة إلى خلق أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم. هذه الحلقة سنسرد عناوين ودلائل إرهاب وعنصرية جماعة الحوثي الإرهابية. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

مارس الحوثيون في مختلف في مراحل توسعهم صنوف الإرهاب ضد كل من يخالفهم، بل ضد كل من ليس معهم حتى وإن لم يناهضهم، ولم يسلم حتى حلفاؤهم، وقاموا بهدم وتفجير منازل خصومهم من المدنيين في مختلف المناطق التي وصلوا إليها. اتخذ المتمردون إجراءات جعلت الحريات شيئا من الماضي، أغلقت أكثر من 90 من الصحف والقنوات التلفزيونية في صنعاء، فرضت إجراءات مشددة حتى اللوحات الإعلانية للمحال التجارية، منعت صور النساء وغيرها من الممارسات التي ضيقت الخناق على الحريات الشخصية، كطريقة قص الشعر ومقاسات الأزياء ومنع الأغاني وغيرها. تعتقل الجماعة الإرهابية في ظروف لا إنسانية آلافا من اليمنيين المدنيين، وتمارس في حقهم صنوف التعذيب لمجرد معارضتهم لها وبتهم كيدية ودون عرضهم على القضاء. الحاصل في اليمن ليس حربا بين الحوثيين والسعودية كما يتم تصويره في بعض وسائل الإعلام، بل هو حرب بين الحوثيين وبين بقية الشعب اليمني. الحوثيون ليسوا حركة وطنية سياسية تحظى بدعم شعبي، وإنما حركة أيديولوجية عنصرية إرهابية قفزت إلى السلطة على غفلة من الوعي العام، مستغلة خلافات القوى الرئيسية في البلاد بعد العام 2011 وخلافات المرحلة الانتقالية بعدها. الحوثيون ليسوا مشروعا وطنيا يمنيا، بل هم ذراع من أذرع إيران في المنطقة العربية، ولا يوجد طرف يمني إلا وفجروا معه حربا، ولا يوجد أي منطقة في اليمن وصلوا إليها إلا ودفعت ثمنا قاسيا من دماء أبنائها وسكنتها. استولى الحوثيون على مقدرات دولة وودائع المصرف المركزي التابع لها، وعطلوا مشاريع التنمية، وشددوا على السكان بدفع الأتاوات، وضعفوا الجمارك والأتاوات، وفتحوا الأسواق السوداء، بينما تحول العديد من قادتهم ومشرفيهم إلى أثرياء بين عشية وضحاها، في ظل أوضاع صعبة وقاهرة يعيشها الغالبية من اليمنيين. الصراع في اليمن ليس مذهبيا، إذ ليس لدى اليمنيين مشكلة في التعدد المذهبي، وليس لديهم مشكلة مع الأديان الأخرى، ولكن المشكلة الحقيقية أن الحوثيين يريدون فرض سلطتهم العنصرية وأفكارهم الطائفية بقوة السلاح، ويستخدمون التعبئة الدينية والتحريض وخطاب الكراهية بطريقة تعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي للبلاد. يستغل الحوثي إمكانيات الدولة المتمركزة في العاصمة الواقعة تحت سيطرتهم لتعزيز قبضته وقمع الحريات والضغط على منظمات العمل الإنساني، ويجبر الموظفين الحكوميين على العمل بظروف صعبة وبدون عائد، كما يخلق العراقيل دون وصول المرتبات من الحكومة الشرعية إليهم. يمارس الحوثيون حرب تجويع على اليمنيين الواقعين تحت سيطرتهم، ويستغلون الأزمة الإنسانية، كما أكدت منظمات دولية في أكثر من محطة أنهم يقومون بسرقة المساعدات الإغاثية، واعتبرت ذلك بأنه سرقة للطعام من أفواه الجوعى. يمارس الحوثيون حربا نفسية شديدة وإرهابا إعلاميا متواصلا على مخالفيهم، ويصفونهم بالمنافقين والمرتزقة والدواعش وأحفاد اليهود وعملاء إسرائيل وأمريكا، فيما تقتصر الدعاية الحكومية على وصف عناصر الحركة بالانقلابيين وعملاء إيران. يرفض الحوثيون أي شكل من أشكال إشراك الآخرين في الحكم، بل لقد قاموا بالانقلاب على كل من كان يوصف بأنهم حليفهم، ممثلا في حزب المؤتمر برئاسة الرئيس الراحل الشهيد علي عبد الله صالح، إذ قام الحوثيون بتفجير حرب في داخل المناطق الآهلة بالسكان في العاصمة انتهت باستشهاده. يقوم الحوثيون باستهداف المدنيين في العديد من المناطق اليمنية وبعض مناطق المملكة العربية السعودية بقصف الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة دون مراعاة لقواعد الاشتباك أو القانون الدولي الإنساني والضوابط الدولية المنظمة للحرب. قام الحوثيون بزرع ملايين الألغام الأرضية والبحرية بأنواع متعددة وخطيرة في المناطق اليمنية المختلفة، وأغلبها بدون خرائط تعين إلى نزعها، الأمر الذي نجم عنه سقوط قتلى وجرحى بالآلاف من المدنيين وأفراد فرق نزع الألغام، وستظل هذه الألغام تهديدا مستمرا للمدنيين. اتخذ الحوثيون قرارات كارثية ألحقت أضرارا عميقة في الاقتصاد، وفاقمت الأزمة الإنسانية في البلاد، بما فيها إجراءات تمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة المحلية في مناطق سيطرتهم، بما أوجد أزمة مصرفية وفارقا في سعر الصرف بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتهم، علاوة على نهب احتياطي المصرف الرسمي البالغ نحو 4 مليارات دولار والاستيلاء على الإيرادات دون دفع الرواتب.
شرع الحوثيون في تعديلات تهدف إلى تقنين العنصرية وجعلها شرائع ولوائح، ومنها إصدار الحركة لقانون ما يسمى لائحة الخمس، وتشمل تخصيص 20% من ثروات البلاد المستخرجة من الأرض بما فيها النفط إلى المنتسبين لفئة الهاشميين المنتمين لها قادة الجماعة، واعتبار أن ذلك حق خاص بهم يفرضه الدين وفقا لمعتقداتهم. لقد طالت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون جميع الفئات اليمنية، لكن الأكثر تأثرا هما فئتا النساء والأطفال، حيث تدفع المرأة اليمنية الفاتورة الأكبر للحرب عندما يموت زوجها أو ابنها فتتحول إلى عائلة أسرة. يدفع الأطفال فاتورة كبيرة سواء بما تلتهمه الحرب من أرواحهم أو بحرمان الكثير منهم من فرص التعليم والتغذية والصحة في الحدود الدنيا، كل ذلك إلى جانب وقوع العديد منهم تحت تأثير شحن طائفي وإعداد ميليشياوي يجعل منهم تهديدا حاضرا ومستقبليا ليس على اليمن فحسب بل على الإقليم والعالم. كما تشن الجماعة حربا موازية تستهدف الوعي والتعليم على غرار نهب مرتبات المعلمين وعموم الموظفين وفرض معتقداتها المتطرفة في المدارس وتعديل المناهج الدراسية، علما أن قادة الحركة جلهم ممن لم يكملوا المراحل الدراسية. ينبغي التأكيد أن قرار الحرب منذ العام 2004 وحتى اليوم كان بيد الحوثيين، وما يزال قرار إنهاء الحرب في متناولهم هم. ولو أعلنت الحكومة والتحالف إيقافا أحاديا للحرب فإن الحوثيين لن يتوقفوا، إذ يعتبرون أنفسهم في مهمة رسالة مقدسة هدفها تحرير القدس في فلسطين وهزيمة من يسمونهم قوى الاستكبار العالمي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. تبذل الأمم المتحدة جهودا لإحلال السلام في البلاد، لكنها لا تمارس الضغط الكافي على الحوثيين لتقريم تنازلات حقيقية، الأمر الذي يشجع الحوثيين على التمادي. كما أن الحركة استغلت بعض الاتفاقات كاتفاق الحديدة لتعزيز قواتها على الأرض وزرع كميات إضافية من الألغام، ولم تنفذ بندا واحدا من الإجراءات المطلوبة منها في الاتفاق. لا شك أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية كخطوة في طريق تجريدها من أدوات الفتك والقمع والإكراه من سلاح وسلطة يبدو أقصر الطرق إلى سلام حقيقي في اليمن، إذ أن البلاد لا تحتاج إلى تسويات مفخخة تحمل في طياتها بذور جولات جديدة من الحرب، بل تحتاج إلى عودة مؤسسات الدولة والحكومة المنتخبة من الشعب وتمكين الدولة من احتكار وسائل الضبط الكفيلة بفرض الأمن واحتكام الجميع لقيم التعايش والمواطنة المتساوية والنظام والقانون دون ما نزق ميليشياوي يمارس الإرهاب على الداخل ويستعدي دول الجوار ويحرض على الأمم الأخرى. الحوثيون جماعة إرهابية، أوقفوا إرهاب الحوثي في اليمن. ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة مأرب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يجدد التزام الدولة بإغلاق كامل ملف المحتجزين. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يستقبل وفدا أمميا في عدن. تدشين مرحلة اقتصادية جديدة، ورئيس الوزراء يصدر قرار إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين الفريق الحكومي المفوض المعني بملف المحتجزين برئاسة رئيس الفريق هادي هيج. واستمع رئيس مجلس القيادة من الوفد الحكومي إلى إحاطة موجزة حول نتائج المفاوضات التي انعقدت جولتها الأخيرة في العاصمة الأردنية عمان برعاية الأمم المتحدة، وأفضت إلى اتفاق بالإفراج عن 1750 محتجزا ومختطفا. وبارك رئيس مجلس القيادة الاتفاق الإنساني مهنئا عائلات المحتجزين والمخفيين والمعتقلين بهذه الخطوة المهمة على طريق لم الشمل باعتبارها أولوية إنسانية ووطنية. وأشاد فخامة الرئيس بالروح الوطنية والإنسانية والمسؤولية العالية التي تعامل بها الفريق الحكومي المفاوض مع هذا الملف كواحد من أكثر الملفات ارتباطا بمعاناة آلاف الأسر اليمنية. وأكد الرئيس أن التوصل إلى هذا الاتفاق يمثل خطوة إنسانية مهمة تبعث الأمل في نفوس العائلات، وتؤكد أن العمل الجاد والمسؤول قادرا على تحقق أو على تحقيق نتائج ملموسة رغم تعقيدات المشهد، مشيرا إلى أن الدولة اليمنية تنظر إلى جميع المحتجزين في مختلف أماكن الاحتجاز بمن فيهم أولئك المغرر بهم من جانب الميليشيات باعتبارهم مواطنين يمنيين تقع مسؤولية حمايتهم وصون حقوقهم وإعادة تأهيلهم على عاتق الدولة. وجدد رئيس مجلس القيادة التزام المجلس والحكومة بالمضي قدما نحو إغلاق هذا الملف الإنساني بصورة كاملة، والعمل على تصفير ملف المحتجزين والمخفيين قسرا في مختلف مناطق البلاد. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي اليوم الاثنين في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن وفدا أمميا برئاسة المستشار العسكري للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن أنتوني هيرود. وأكد الصبيحي حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على استمرار التنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة بما يسهم في دعم جهود إحلال السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مشددا على أن مجلس القيادة يتطلع إلى سلام عادل وآمن ومستدام يضمن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة الشعب اليمني. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن أمن اليمن يمثل ركيزة أساسية من ركائز أمن المنطقة، وأن أي اضطرابات تشهدها الساحة اليمنية تنعكس بصورة مباشرة على الأمن الإقليمي والدولي. وقال عضو مجلس القيادة على المجتمع الدولي الاضطراع بمسؤولياته والضغط على النظام الإيراني. وأضاف الصبيحي أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لا تؤمن بخيار السلام ولا ترغب في الوصول إلى أي اتفاق حقيقي ينهي الأزمة اليمنية. وأكد الصبيحي مجددا تمسك القيادة السياسية بالمرجعيات الثلاثة الأساسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 باعتبارها مرتكزات أساسية لتحقيق السلام العادل والشامل. من جانبهم عبر المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن عن تقديرهم للتعاون القائم مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة. أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني القرار رقم 7 لسنة 2026 بإنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير البيئة الاستثمارية والتنموية وتخفيض رأس المال الوطني والأجنبي للمساهمة في مرحلة التعافي الاقتصادية. وستتولى الوحدة الجديدة مهام تنظيم وإدارة شؤون الشراكة بين القطاعين، وتعتبر الجهة الفنية والاستشارية المركزية المعنية بتطوير وتنفيذ مشاريع الشراكة
وتذليل العقبات أمامها. ومنحت المادة الثانية من القرار الوحدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة لضمان الشفافية والجودة، تشمل تقديم الدعم الفني للسلطات المتعاقدة والإشراف على كافة مراحل حياة المشاريع ابتداء من تحديدها وتقييم جداولها وهيكلتها وصولا إلى إجراءات المشتريات والتوريدات والتعاقدات ومتابعة التنفيذ الميدانية. وشدد القرار على دور الوحدة في بناء القدرات المؤسسية وتعزيز كفاءة الشراكات المحلية عبر برامج تدريبية تخصصية وأدوات مبتكرة لتبادل المعرفة. كما أنيط بالوحدة دور المركز الرئيسي لحفظ المعلومات لضمان تدفق البيانات والإفصاح عنها، وألزمتها بتقديم تقارير نصف سنوية شاملة إلى لجنة الشراكة لتحديد القضايا التي تتطلب تدخلات عليا. ويأتي هذا القرار ليعكس رؤية الحكومة في ترتيب أولويات التنمية الوطنية والمالية العامة، حيث كلفت الوحدة بتحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفع التوصيات بشأنها، بما يضمن موائمة الاستثمارات مع الاحتياجات الملحة للمصلحة العامة. ومن المتوقع أن ينعكس إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونجاحها في تحفيز وتأمين استثمارات القطاع الخاص، بما يؤدي إلى تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة العامة، إضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم وغيرها. اطلع وزير المالية مروان بن غانم اليوم على مستوى سير العمل في رئاسة مصلحة الجمارك في العاصمة المؤقتة عدن وجهود تطوير الأداء الجمركي ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات الجمركية. وعقد وزير المالية بن غانم اجتماعا موسعا ضم رئيس مصلحة الجمارك عبد الحكيم القباطي وعددا من وكلاء المصلحة ومدراء العموم بمختلف الإدارات والقطاعات الجمركية. وأعرب بن غانم عن تقديره لجهود رئاسة المصلحة وكافة منتسبيها في سبيل تنمية الإيرادات وتطوير عمليات الضبط الجمركية، مشيدا بتحديث البنية التحتية خصوصا تطوير المنافذ والمكاتب الجمركية والاهتمام الكبير في بناء القدرات الجمركية وحماية الأمن القومي والاقتصادي من خلال التصدي لعمليات التهريب. أكد نائب وزير الصناعة والتجارة السالم الوالي أهمية تكثيف الحملات الميدانية الرقابية على الأسواق ومراجعة قوائم الأسعار المحدثة بصورة دورية، بما يسهم في حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار التمويني. جاء ذلك خلال ترأس اجتماع بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم لمناقشة المستجدات المتعلقة بارتفاع أسعار السلع الأساسية وآليات تعزيز الرقابة الميدانية وضبط الأسواق في مختلف المحافظات بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وأكد الاجتماع على أهمية الرفع المنتظم بقوائم الأسعار من مكاتب الوزارة في المحافظات وتزويد ديوان عام الوزارة بالبيانات والمعلومات الدقيقة والمحدثة، بما يعزز كفاءة الأداء الرقابي ويسهم في اتخاذ القرارات المناسبة لضبط الأسواق. وقع البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسكن الملائم، وذلك ضمن مشاركة البرنامج في الدورة 13 من المنتدى الحضري العالمي المنعقد في جمهورية أذربيجان في إطار جهود المملكة لدعم التنمية الحضرية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الجمهورية اليمنية. وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى إعادة تأهيل 760 وحدة سكنية لمحدودي الدخل توفيرا لبيئة سكنية ملائمة للأسر اليمنية من خلال إعادة تأهيل المنازل المتضررة وتحسين مرافقها، إلى جانب تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء القدرات المؤسسية وتوفير فرص سبيل العيش عبر التدريب المهني. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يجدد التزام الدولة بإغلاق كامل الملف المحتجزين. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يستقبل وفدا أمميا في عدن. تدشين مرحلة اقتصادية جديدة، ورئيس الوزراء يصدر قرار إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ختام نشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأخبس. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحيش تخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة، يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب، ايش الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجهال.
2: هي ملابة طيب، مو اسمه ذا المول،
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
4: ايوه يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
5: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول،
5: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع الأربعين أمام مأرب بارك.
7: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
8: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: إذاعة مأرب تقدم برنامج هي. هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات، يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائح تربوية وصحية وقانونية، يبرز نجاحات المرأة ودورها في التنمية. هي ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. كم عادة في يومك لا تتذكر متى بدأت، لكنها تتحكم في شكل يومك بالكامل. نستيقظ، نكرر، ثم نتساءل لماذا لا يتغير شيء. العادات اليومية تبني أيامنا بهدوء تام، ثم تبني حياتنا دون ضجيج. هذا ما نتوقف عنده اليوم في موضوعنا الذي سنتحدث عن العادات اليومية الإيجابية وكيف تصنع يومك وشكل حياتك. كل هذا وأكثر مع ضيفتنا في الاستوديو، لكن قبل ذلك نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود. عدنا إليكم من جديد مستمعينا في برنامجكم هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع، ونذكر بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، العادات اليومية الإيجابية، كيف أن العادات هذه تصنع يومك وأيضا تصنع شكل حياتك. أرحب هنا بضيفتي الاستشارية والأخصائية النفسية زمزم راجح. حياك الله أستاذة زمزم.
5: حياكم الله
4: أستاذة زمزم. قبل أن نبدأ حديثنا نستمع إلى هذه الاستطلاعات من الشارع ومن المجتمع من الزميلة رحمة، ومن ثم نعود.
6: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
6: أختي الكريمة، هل في عندك عادة يومية تتمنى أنك تغيريها؟
7: أيوة، يعني أكون أصحى بكير من صباح الصبح، يعني أساعد أمي، وأكون يعني أقرأ القرآن بالفجر.
6: يعني الأم تساعدش أمك؟
7: إلا الآن أساعد أمي، بالوقت الحالي أساعد أمي، يعني بس أكون أكثر، يعني ولا أخلي أمي تمسك حاجة، وأكون أقرأ القرآن بكل وقت، ويعني أفضي حاجاتي، يعني أكون أي شيء يعني أخلو بي وقت ملتزم على أوقاتي.
6: ما شاء الله عليك، إيش كمان؟
7: يعني أي شيء طبيعي، يعني أهم شيء أنني ما أقزعش أوقاتي بأي شيء، وأكون أودي صلاتي بأوقاتها.
6: بارك الله فيك، شكرا لك. يا مرحبا، لدينا هنا الأخت. السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
6: أختي الكريمة، ما العادة اليومية اللي تتمنى أنك تغيريها؟
5: النوم، يعني يكون نومي منتظم تمام، والنوم المتأخر، يعني أكون نام بدري.
6: بس ما فيش عادة، عندك عادة أخرى مثلا تكرهيها أو تحبي تغيريها؟
5: بعض انطباعات بس.
6: مثل إيش؟
5: العصبية.
6: أيوة، سريع.
5: والمبالغة في حب أشخاص ما لهم هذا التقدير كامل.
6: شكرا لك. السلام عليكم.
8: عليكم السلام.
6: مرحبا أختي، بسألك سؤال، ما العادة اليومية التي تتمنى أنك تغيريها؟
8: النوم.
6: النوم، أكثر الناس يقولوا النوم، ليش؟
8: لأني عادة سيئة.
6: يعني إيش كثيرة نوم أو أنك
8: يعني دائما أكثر الأوقات وأنا جالسة راقدة.
6: ما شاء الله، ما بيش عندك عادة أخرى؟
8: لا.
6: يلا شكرا لك.
4: إذن مستمعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد بعد هذا الاستطلاع الذي سمعناه لنعقب عليه مع ضيفتي هنا في الاستوديو الأخصائية النفسية الأستاذة زمزم راجح. مرحبا بك من جديد أستاذة زمزم.
9: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
4: لو نستمع إلى تعليقك وتعقيبك على الاستطلاعات التي سمعناها قبل قليل.
9: الاستطلاع كانوا جيد نوعا ما، لكن يبدو أنه البعض لم يفهم ما معنى السؤال، بحيث كان الإجابة حقه يعني بعيدة عن السؤال، والبعض فهم أنه يعني إيش أغير عادة، يعني إيش، ما فيش عندهم الوعي الذي هو أن أنا أغير عادة في رأسي أصلاً، أنا أشتي أغير في عادة سلبية أحب أن أغيرها، أو عادات إيجابية أحب أنني يعني أكثر منها، أدعمها أكثر. فيمكن لو كان الاستطلاع في شريحة أكبر بيتضح الأمر أكثر، يعني
4: نوسع هذا الوعي أكثر لدى المجتمع. لو نتحدث على متى ندرك أن العادات الصغيرة تصنع فرقا كبيرا في حياتنا، كيف نكسب هذا الوعي بالعادات؟
9: طبعا الإنسان هو عبارة يومه عن عادات، صحيح. فنحن اكتسبنا كثير من العادات مع التربية، مع البيئة المحيطة، مع في المدارس، يعني مع الأصدقاء. هذا العادات هذه أصبحت برنامج حياة. فالإنسان الذي كان عنده البيئة غير جيدة لصنع عادات، أو أصدقاء غير جيدين لصنع عادات معينة، هذا الأشياء كلها أدت إلى أنه يصبح حياته روتين، يعني ممل. ما في شيء حاجة جديدة في حياته، ما في شيء يعني يحب أنه يغيرها. هو بيشوف أنه أنا هكذا طبيعي، والناس كلهم ماشيين هكذا أصلا. أنا ليش أعمل لي عادات جديدة وأشياء يعني أتعب نفسي فيها؟ أنا الناس كلهم بنفس النمط. فالبيئة كان لها يعني الأثر الكبير في صنع عادات الإنسان.
4: صحيح، إذا أتينا أن هذه العادات بعض الأحيان زي ما تحدثين أنها تتكرر أو تبنى في حياتنا اليومية أو من المحيط، فلماذا تتشكل هذه العادات بهذه السرعة ويصعب تغييرها؟ كيف يمكن أن نتحكم، أو لماذا، ما هو السبب وراء تشكل هذه العادات بسرعة وأنها يصعب تغييرها، سواء إذا كانت عادات حميدة أو عادات سيئة؟
9: صعوبة تغيير العادات أتت من فين؟ من المجتمع الذي نعيش فيه. المجتمع هذا هو بيعمل العادات هذه تلقائيا. في البيت أنا بشوف العادات هذه موجودة، بخرج المدرسة أشوف العادات هذه، فمن الصعب أن أنا أغيرها. إذا أردت أن أغيرها لابد ما يكون عندي قوة إرادة. فإذا يعني كان عندي الوعي الكامل أن هذا العادة سيئة، وعندي الإرادة أن أنا أريد أن أغيرها، في هذا الحال أستطيع. أما أنه يعني أنا مش شايف أصلاً أنها عادة سيئة والمجتمع كله بيمشي عليها، أيضاً ما فيش عندي الإرادة حتى ولو عرفت أنها عادة سيئة. مثلاً مثل تضيع الأوقات، عادة سيئة. مثل السهر إلى يعني إلى ساعات متأخرة من الليل، عادة سيئة. لكن أصبح الناس كلهم بيعملوها. فأنا لما أجي مثلاً أنا أشتي أنام بدري، الكل يعني بيتعارض معايا، الكل بيشوف إن حاجة غريبة. فإذا ما كانش عندي أنا أصلاً يعني الوعي الكامل إن هذا العادة سيئة، وعندي الإرادة القوية إنني أغيرها، بسبح مع التيار.
4: صحيح. لو أتينا لمرحلة التغيير، الآن كسبت الوعي إن هذه العادة سيئة أو هذه العادة تؤثر علي سلبا مستقبلا، كيف أبدأ التغيير الذاتي بس بدون ضغط كبير، بدون ما أحمل نفسي ضغط كبير أو عبء كبير إنه أوقف في نص المرحلة قبل الوصول لتغيير هذه العادة؟
9: لو أردت أن يعني أحدث فرقا في حياتي لابد ما أغير عادة صغيرة. بعض الأحيان نحن نتحمس إنه لا أنا أشتي أغير من حياتي وأشتي أغير
4: شكل العادة جدرين.
9: أيوة العادات السيئة، العادة الفلانية والعادة الفلانية، فأكون أشتي أغير حياتي كلها، هذا غلط. ليش؟ لأنه الإنسان في البداية بيكون في عنده حماس، بعد فترة خلاص خاصة ما فيش يعني بيئة تساعدك، شوي خلاص وتوقف وتنهار تماما، ويمكن تعود إلى حاجة أسوأ مما كنت عليه. لكن كيف أنني أستطيع أنني أغير بدون ضغط؟ أنا أقول نغير حاجة بسيطة
4: سلوكيات.
9: يعني أيوة مثلا لو أنام على الساعة واحدة أو الساعة ثنتين، لا أنا أبدأ ساعة واحدة، يعني أتقدم ساعة واحدة. بعد أسبوع يلا بعمل أيضا أتقدم ساعة
4: 12 ساعة 11
9: لما يعني ساعة واحدة ما بتعملش فرق يعني حقيقي، لكنه تراكمي. لما صحيح. أنا أبدأ تغيير بسيط بسيط بسيط، البسيط هذا مع البسيط بيعطي فرقا. صح إحنا مهووسين بالشيء الذي هو أنا أشتي أتغير وأشتي أشوف يعني تغيير كذا ملموس وكبير، وهذا الأشياء يعني من الصعوبة أن الإنسان يعملها. لكن التغيير العادة يعني بسيطة، حاجة بسيطة. يعني مثلا أنا أقوم في الصباح متأخر، تمام، أقوم مثلاً على الساعة 8 الساعة 9 أبدأ هكذا ساعة أو نص ساعة، يعني أضبط المنبه على قبلها بنصف ساعة. مع الأيام عاد ألاحظ أن أنا خلاص داخلي الساعة البيولوجية الذي بداخلي بدأت تنضبط على هذا الشيء، بعدها أعمل نص ساعة، بعد في الأخير خلاص عاد ألاقي نفسي أنه هذا التغيير البسيط بدأ يعمل فرق. فالإنسان الذي فيه عادة سيئة يبدأ بحاجة بسيطة، يعني
4: مش إقلاع تام عنها. أيوة. فجأة
9: يعني حتى في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم فيما معنى أنه العمل الصغير خير، وإن يعني حتى هو صغير أيوة إذا داوم عليه الإنسان خير من العمل الكبير الذي شوي وينقطع. فسبحان الله يعني الإنسان بطبيعته يكره التغيير الكبير، يعني بيكون إجهاد على الدماغ نفسه
4: بطبعه كسول.
9: أيوة.
4: إذا أتينا الآن نتحدث الآن في سبيل الإقلاع عن العادة خطوات بسيطة، إذا أتينا لإدخال عادة جديدة أو عادة إيجابية إلى حياتنا، كيف نبدأ في بناء هذه العادة الجديدة دون أن نشعر بالقلق أو الإرهاق أو الفشل؟ كيف نبدأ الطرق البسيطة للبدء في اكتساب عادة جديدة إضافة إلى العادة التي أريد أن أخسرها يعني سلبية؟
9: طبعاً لو قسنا ان احنا نبعد عادة سلبية هنا يعني نستبدلها بعادة ايجابية، لو فعلنا مثال الكوب الذي

0: مليان بالماء تمام. أنا لو جيت أعمل له كذا قطرات مثلا نقول عصير فمتو يعني تمام، قطرة عن قطرة عن قطرة يمكن لمدة ساعتين ثلاث بيصبح الكأس هذا إيش فيه؟
1: عصير.
0: كله عصير صح ولا لا؟ بيصبح اللون متغير لأنه سبحان الله يعني العادة الجديدة بتبعد العادة القديمة. فالإنسان الذي يشتي يغير عادة سلبية يبدأ بعادة جديدة مثل ما ذكرنا أنه يبدأ بحاجة بسيطة، حاجة بسيطة هي بتبعد بتعمل إزاحة للعادة السلبية السابقة. أشياء ثانية أنه هناك يسمى قانون الدقيقتين. إذا أردت أن يعني أتخلص من عادة سلبية مثلا أنا أريد أن أقرأ كتاب أو أريد أن أمارس الرياضة لكن كل يوم وأنا أسوف العادة هذه يعني صعبة ويعني ومرهقة أنا أشتي يعني أتدرب
1: أراها كبيرة علي.
0: أيوة العقل دائما يحارب الكبير دائما يحارب الجهد. لماذا؟ لأنه يريد دائما يهرب إلى منطقة اسمها منطقة الراحة. فالإنسان الكسول لاحظ أنه دائما يعيش في منطقة الراحة. العقل دائما يحارب الجهد الكبير ويقول لك لا هذا تعب هذا أنت تأخذ منه جهد ووقته وفي الأخير يعني يسقر لك الهدف الذي تريد أن تصل إليه. لكن نحن يعني نستطيع أن نخدع العقل بأيش؟ بأن نحن نعمل حاجة بسيطة دقيقتين فقط. مثلا أنا عندي أي عمل وهذا العمل متراكم وأصبح يعني يستنزف طاقتي. ليش؟ لأنه أنا ضروري أقوم بالعمل هذا لكن قدو كبير كل يوم أحس أنه بدأ أكبر وأكبر. فعلشان أنا يعني أبدأ بالعمل هذا أقول لنفسي أبدأ فيه لمدة دقيقتين اليوم بس دقيقتين وبعدين أرجع أكمل. نلاحظ أنه العقل استسهل دقيقة مش مشكلة.
1: طيب. خلاص. الرياضة، القراءة، المذاكرة.
0: أيوة. لما بتحط دقيقتين يعني لاحظ بعد شوية أنه أخذ 5 دقائق ما فيش مشكلة ممكن 10 دقائق. يعني مثلا لو أخذناها على
1: يندمج مع العادة الجديدة أو الفكرة
0: اللي بدأنا. أخذناها مثلا على العبادة مثلا على قراءة القرآن غالبا احنا ما بنقراش قرآن واحنا حنقرا قرآن هو بيكون عندنا هم لكن احنا ما بنفعلش. طيب انا لو ألزمت نفسي انه فقط صفحة خلاص ألزم نفسي صفحة كل يوم صفحة واحدة ألاقي انه شوية وقلبت الصفحة اللي بعدها وشوية قلبت الصفحة اللي بعدها بس خلاص كل يوم انا اقول نفسي صفحة واحدة بعد إذا يعني زاد ال زدت في هذا مش مشكلة بالعكس هذا بيعمل شيء تراكم جيد في حياتي.
1: في بعض الأحيان أستاذة زمزم إذا أتينا للتحدث عن هذه العادة مثلا إذا بدأت مثلا عادة القراءة أو عادة رياضة جديدة يعني أو غيره في البداية أكيد يكون هناك حماس وبدأت هذه العادة لكن كيف ممكن أحافظ على هذا الحماس الذي شعرت فيه في بداية اكتساب هذه العادة الجديدة وأستمر كيف يعني أتعامل مع يعني أن قبل ما أوصل لمرحلة الانتكاسة مثلا ممكن أستمر في يعني عادة جديدة لفترة لكن الحماس يقل وبالتالي الانتكاس يكون أقرب كيف أستطيع أحافظ على الاستمرار وكيف أتعامل مع اللحظة الذي أنتكس فيها وأترك هذه العادة بشكل تام؟
0: مثل ما ذكرنا أنه في البداية بعض الأحيان نتحمس لشيء نريد أن نعمله فيكون عندنا حماس ودافعية
1: وأيوة
0: بعد فترة خلاص يبدأ الفتور
1: أيوة
0: يبدأ الفتور. إذا يعني رأيت نفسي أن أنا تراجعت أحافظ يعني مثلا أعمل لي 3 تقسيمات مثلا أنا أريد أن أتريض مثلا لمدة ساعة تمام فأنا أعمل نشاط كبير نشاط متوسط نشاط ضعيف
1: مستويات
0: أيوة المستوى الأول الذي عندما يكون عندي حماسة وعندي نشاط أعمل الساعة تمام عندي يعني انشغالات وعندي كذا أعمل النص الساعة عندي شفت نفسي يعني مشغولة زيادة أو أنه ما يعني ما في شهادة الرغبة أقل شيء أعملها 10 دقائق تمام بهذا الطريقة أنا ما عاد فلتش العادة هذه وفي نفس الوقت يعني أنا مستمر عليه حتى بأبسط شيء لأنه بكرة يمكن يجي وأنا أيضا في حال النشاط أكثر
1: صحيح.
0: أهم شيء أن أنا ما فلتش العادة
1: ممتاز. يعني إذا وصلنا لمرحلة الكمال هي كما ذكرنا أنه غير مجدية أو غير مستمرة، إذن لو أتينا للتحدث عن كيف تتغير العادات يومية، كيف تغير عفوا العادات اليومية شكل يومنا ونفسيتنا. لأن بعض يتحدث أنا يعني مستمتع بعاداتي وروتيني اليومي الذي لدي، لا أريد تغيير. فإحنا الآن كيف نكسب المجتمع أنه التغييرات التي تنتجها هذه العادات اليومية سواء الجديدة أو القديمة التي تقلع عنها، كيف تؤثر على يومك ونفسيتك؟ ما أثر العادات مثلا الصباحية؟ وهل الروتين يقيد أم يريح؟
0: لو تكلمنا عن العادات الصباحية الذي بتعمل مزاج اليوم كله، من أجمل العادات الصباحية هو القيام لصلاة الفجر. ليش؟ لأنها بتضبط يومك. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو الذي يعلم ما يصلحه، فعندما الله سبحانه وتعالى طلب منا أن احنا نصلي في هذاك الوقت، خاص أنت لو قمت تصلي في وقت صلاة الفجر بقية يومك بينضبط. ليش؟ لأنك أولا بتبدأ يومك بعبادة الله سبحانه وتعالى، بعدين ممكن تعمل لك كذا
1: البعض تأمل.
0: أيوه البعض يعني يعجبها أنه يعمل له جلس بن كذا، يجلس يشرب البن هكذا بهدوء، ممكن يقرأ الصفحات من القرآن، ممكن يجلس يتأمل هكذا بهدوء. هذا الأشياء حتى ولو عملناها لمدة خمس دقائق فقط، هذه بكل يعني احنا نشوف مثلا انشغالات، يلا نصلي فجر وعلى طول مثلا نقوم على اعمالنا، نقوم على كذا،
1: والبعض يرجع للنوم.
0: ايوه والبعض يرجع للنوم فعلا. بس هذاك الوقت يقولش الناس الناجحين يعني يقوم من الساعه 5 سواء مسلمين او كفار او اي ناس، الناس الناجحين
1: قبل الجميع بساعة.
0: طبعا الاجيال مؤلفين فيها كتب، الساعة صحيح. الخامسة صباحا، نادي الخامسة صباحا، اشياء كثيرة.
1: صحيح.
0: طبعا في كثير من الامراض النفسية يعني تشافى بالعادات هذه الذي يقوم من الساعة 5. لماذا؟ لأنه سبحان الله الله جعل الهرمونات، هرمونات المناعة، هرمونات تفرز في الصباح الباكر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اللهم بارك لأمتي في بكورها. لو بدأنا حياتنا، بدأنا يومنا بعادات يعني سليمة، بيكون اليوم أهدى. لأنه الإنسان إيش الذي بيخلي حياته كذا متوتر؟ لما يكون نفسيته متوترة، وهذا النفسية إذا ما بدأتش مرتبة، إذا ما بدأتش بأشياء يعني كذا روتين هادئ، بيكون بقية اليوم بنفس الروتين يعني.
1: صحيح. وأيضا العادات هذه وإضافتها أو الإقلاع عن عادة سيئة أو اكتساب عادة جيدة سواء بالتدريج كما تحدثنا، اللي هو 10% 20% إلى أن تصل إلى مستوى المرغوب، تؤثر على النفسية والثقة وغيره. إذا أتينا للتحدث عن متى نعدل العادة ونستبدلها، متى أنا أصل لمرحلة أنه ضروري أن أنا أعدل عادة سواء إذا كانت إيجابية بأنه أطورها شوية، متى أصل إلى هذه المرحلة أنه لا أكتفي بالروتين؟
0: طبعا مثل ما ذكرتي في عادات إيجابية أحب أن أكثر منها. كيف أكثر منها؟ عندما يعني أنظر إلى نتائج الاستمرار عليها بالطريقة القديمة، أشوف أن في نتائج طيبة. طيب أنا الإنسان دائما يحب أنه يكسب أكثر، يحصل على أشياء جميلة أكثر. فالإنسان إذا شاف النتائج، خلاص أنا مثلا بعمل مثلا أنا الصباح أقوم أتأمل، طيب هذا التأمل لمدة 5 دقائق كذا بجلس فيه هدوء، أتأمل السماء، أتأمل أي شيء بجانبي، تمام. طيب هذا العادة
1: المشي أيوه.
0: هذا العادة مثلا أو المشي، يعني البعض مثلا إذا استطاع أنه يقوم على طول يخرج يمشي، هذا طيب إيش الذي يعني بينجني منها؟ بنجني منها راحة نفسية، بعمل كذا روتين صباحي بين أفرغ مثلا طاقة سلبية، تمام. فأنا يعني مثلا بنعملها لمدة 5 دقائق، طيب ممكن أزيد 10 دقائق جنبها، بلاحظ أنه يعني مكسبي منها أكثر. أما الإقلاع عن العادة السلبية، كيف أستطيع أنني يعني أقلع عنها؟ هذه مثل ما ذكرنا أنه لما أبدأ أول شيء أو أعي أنني هذا العادة السيئة، وهذا العادة يعني كلما استمريت عليها كلما كان لها تأثير سلبي في حياتي سواء نفسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا،
1: أو أنك تقف في نقطة معينة لا تتحرك. يعني الحياة العادة السيئة بعض الأحيان تقيد الشخص.
0: أيوة، لابد ما أول شيء إذا في معي ناس يعني في نفس العادة هذه أحاول قدر الاستطاعة الابتعاد عنهم، لأن هذول الناس من الصعب أن أغيرهم قبل ما أغير نفسي.
1: صحيح.
0: فأبتعد عنهم علشان أحصل على بيئة يعني إذا لم يكن فيها داعمين لهذا العادة أقل شيء أكون فيها داعم لنفسي.
1: صحيح، لأن لا تستطيع تغيير المجتمع إذا أبدأ بنفسك.
0: أيوة، فإذا في بيئة مثلا البعض جلسة العصرية هذه كل يوم كل يوم كل يوم مع القات والشيشة والأشياء هذه أصبحت منتشرة، فإذا أنا حبيت أن أنا مثلا أبتعد عن هذا البيئة لابد ما أغير الأصدقاء، لأنه لو جلست معهم وأقول يلا أنا عاد أجلس بس معهم شوية وكذا وما ينفعش يعني أتركهم
1: ساعة تسحب ساعة.
0: أيوة، فخلص أنا بجلس في العادة السيئة هذه.
1: تهدر الطاقة. أيوة، أيضا
0: لكن إذا بدأت أغير الأصدقاء أغير البيئة الموجودة يعني مع الوقت خلاص تتغير.
1: ممتاز أستاذة زمزم. إذا أتينا الآن إلى وصلنا الآن لختام هذه الحلقة، إذا أتينا النصيحة أو ختام تحبي أن تضعيه في مسامع المستمعين على أثير إذاعة مأرب حول العادات اليومية والالتزام بها، ما الأثر في حياتهم أو ما هي رسالتك الختامية حول العادات الإيجابية؟
0: أقول أنه أحسن شيء أنك أول شيء تعي ما هي العادات السيئة حتى وإن فعلها الناس كلهم. يعني كثير في عادات سلبية الجميع يفعلها حتى إحنا ما عاد نلاحظش أنها أصلا عادات سلبية، لكن يبدأ الإنسان أولا بالجلوس مع نفسه، وهل أنا أريد فعلا أغير من نفسي، هل أريد أن أطور من نفسي، هذا الشيء بيجعل حماس داخلي أنني خلاص أنا أقرر أن أنا أغير العادات هذه، بعدها يغير الأصدقاء أو الشلة الذي موجود فيها هذا العادة. أيضا من الأشياء الذي قلنا قانون الدقيقتين هذه، أنني أعمل ضد العادة هذه حتى مدة دقيقتين. مثلا أنا أنام بعد صلاة الفجر، خلاص قوم أعمل لك كذا لمدة 5 دقائق رياضة وبعدين نام، هتلاحظ انه خلص في حاجه حلوه، يعني
1: في نشاط.
0: ايوه يستمر. ممكن ايوه ممكن بعد يعني كذا فتره تلاحظ انك خلاص انا ما عاد اشتيش انام بعد صلاه الفجر، اعمل لي بن، اعمل لي كذا كذا، فيبدا يومي مرتب احسن. فلما انا ابدا اول شيء تغيير البيئه اول شيء، وقبلها لا بد ما اعي انني اريد ان اتغير. الانسان الذي بس يجلس على نفس الروتين طوال حياته خلاص يقول من لم يتقدم يتقادم. عمر الإنسان هذا الله سبحانه وتعالى قال قد أفلح من زكاها، معنى أنه يطورها يعني أحسن كل يوم أحسن أحسن، ما تجلسش على نفس ليش؟ لأن الشيطان خلاص هو جالس جاهزم على قلبك يعني.
1: صحيح، شكرا لك لهذه المعلومات وهذه الإفادة الكبيرة الأخصائية النفسية أستاذة زمزم راجح. في الختام شكرا كثيرا لحضورك هنا ونورتينا في إذاعة مأرب، والشكر أيضا موصول لكم مستمعينا الكرام. إذن التغيير الكبير لا يبدأ بقرار كبير، بل يبدأ بعادات صغيرة تتكرر بهدوء تام. حين نحسن إدارة يومنا نمنح حياتنا اتجاه أوضح وأهدأ. في الختام كنت معكم أنا نورة عزمي العبسي من هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. نلقاكم في الأربعاء القادم، لذلك الحين نترككم في أمان الله.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا حيه.
0: الله يحييك ويبقيك.
1: ها كيف الحال؟
0: الله يسلمك، كيف حالك؟
1: الحمد لله، علمك زان علمك.
0: ساكنة، ما به علم الله كل خير.
1: ها من وينك جاي؟
0: دينوات يا عمارنا، العشر بدأت اليوم.
1: اي نعم، لكن ما أكثر الفرص فيها يا أبو عمار.
0: فرص إيش؟ أو تقصد على الحج؟ خلاص ماذا الحين؟ معاشي قد الحجاج هناك.
1: لا لا، أقصد فرص الكسب الأجر يا رجال.
0: أها، قصدك صيام الوقف وما قبله؟
1: اي نعم، وغيرها من الطاعات.
0: صدقت، غيرها من قراءة القرآن.
1: ايوه، قراءة القرآن وغيرها.
0: ها، صلاة القيام. اي والله انك صادق،
1: صلاة القيام وغيرها كثير.
0: يا اخي ايش قصدك بالضبط؟
1: يا اخي الطاعة والعبادة كثيرة ومتعددة، سواء في العشر من ذي الحجة او غيرها من ايام السنة.
0: هو ذا قد ذكرناه، ما ذي في العشر ايش عاد؟
1: العشر بل الوقت كله طاعة وعبادة وتقرب الى الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك ايام مفضلة. يا اخي
0: ايش اللي في راسك بالضبط؟
1: كثير، ولكن طاعة فيها نوع من الإنسانية.
0: هو جاي تفلسف، قل لي ايش هي؟
1: يا اخي تفقد حال المعسرين من الأسرة محدود الدخل، والأيتام والأرامل والنازحين وغيرهم من المحتاجين.
0: بايعينهم الله.
1: ما الله هو المتكفل والرزاق، لكن فيما يتوجب عليك الإنسان، وبعدين هي بحقها لا تنسى.
0: كيف بحقها؟
1: أقصد أجرها، خاصة هذه الأيام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر.

تعمل الحجة. مناسك الحج أو شعائر الحج هي أعمال الحج وعباداته. قال الراغب الأصفهاني: النسك هو العبادة والناسك هو العابد، واختص النسك بأعمال الحج. والمناسك هي مواضع النسك وأعمالها، والمناسك أو الشعائر في الاصطلاح هي العبادات التي يتم أداؤها في الحج. ويطلق البعض لفظ المناسك على الأماكن التي تنفذ فيها أعمال وعبادات الحج، وقيل إن المناسك مواضع ومواقف النسك وأعمالها، وشعائر الحج وأعماله، منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة. وللإحرام أماكن محددة تسمى بالمواقيت، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام حينما وقت المواقيت المكانية التي يحرم منها الحاج والمعتمر، وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهلة من أهله. وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وعند الوصول إلى الميقات ينبغي على الحاج الاغتسال والتطيب إن تيسر، ثم يلبس رداء وإزارا أبيضين، والمرأة تلبس ما تشاء من الثياب غير متبرجة بزينة، ثم ينوي بالحج قائلا: لبيك اللهم لبيك، ويجهر بالتلبية الرجال دون النساء. ويستحب للحاج عند إحرامه أن يغتسل، وذلك للحديث الذي يرويه زيد بن ثابت عليه رضوان الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإحرامه واغتسل، ومن لم يجد الماء اللازم للغسل يجوز له أن يتيمم بالصعيد الطاهر. محظورات الإحرام: لا يجوز للمحرم أن يفعل هذه الأشياء: 1- أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره، 2- أن يتطيب في ثوبه أو بدنه، 3- أن يغطي رأسه بملاصق كالطاقية والغترة ونحوها، 4- أن يتزوج أو يزوج غيره أو يخطب، 5- أن يجامع، 6- أن يباشر، أي يفعل مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل بشهوة، 7- أن يلبس الذكر مخيطا، وهو ما فضل على مقدار البدن أو العضو كالثوب أو الفانيلا أو السروال ونحوه، وهذا المحظور خاص بالرجال كما سبق، 8- أن يقتل صيدا بريا كالغزال والأرنب والجربوع ونحو هذه المحظورات جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية. أما من فعلها متعمداً والعياذ بالله أو محتاجاً لفعلها، فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يلزمه من الفدية. الحكمة في الإحرام: وفي الحج تتحقق المساواة بين المسلمين بصورة عملية واضحة، وتتجسد تجسيداً تراه العين وتلمسه اليد، فقد يظل الناس في الصلاة متمايزين بما يلبسون من أنواع الثياب التي تختلف باختلاف الأقوام أو البلدان أو الطبقات. أما في الحج فإن شعيرة الإحرام تفرض على الحاج والمعتمرين أن يتجردوا من ملابسهم العادية ويلبسون ثيابا بيضاء لم يدخلها التكلف والتصنع والتفصيل، أشبه ما تكون بأكفان الموتى يستوي فيها القادر والعاجز والغني والفقير، ثم ينطلق الجميع ملبين بهتاف واحد: لبيك اللهم لبيك، مبتهلين إلى رب واحد، طائفين ببيت الله الحرام، معظمين لشعائره، لا فرق بين سيد ومسود ولا بين آمر ومأمور. وفي ملابس الإحرام لفت نظر المحرم ليتذكر يوم وفاته، حيث يجرد من ملابسه العادية ويلف بقطع الكفن الثلاث المحوذة غير المخيطة.
وذلك بزيده خضوعا لله وخشوعا بين يديه وزهدا في زخارف هذه الحياة الزائلة وزينتها الفانية. ويقترن هذا الملبس بمنع العطر والطيب وقص الأظافر والشعر، وكل هذا فيه التجرد لله والانكسار بين يديه. وتذكر هذا المعنى السابق، فكل ذلك كي يتذكر الناس جميعا العري التام يوم القيامة، وهي الصورة التي نكون عليها يوم الحساب.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
8: ونصر الأغبس
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين، صباح الخير، صباح السعادة، صباح الجمال. في بداية الأمر، الحياة لا تسير دائما في طريق واحد ولا تبقى في حال ثابت، فهي مليئة بالتغيرات التي تعيد تشكيل الإنسان من الداخل وتمنحه من كل مرحلة درسا جديدا، حتى وإن جاء هذا الدرس على هيئة تعب أو خسارة أو انتظار طويل. ومهما بدت بعض الفترات قاسية، يبقى الإنسان قادرا على النهوض من جديد، لأن في داخله قوة لا يكشفها إلا حين يمر بالعثرات.
1: وأحيانا نظن أن بعض اللحظات كانت نهاية الطريق، ثم نكتشف بعد مدة أنها كانت بداية مختلفة لحياة أكثر وعيا ونضجا. فكل تجربة مررنا بها، حتى تلك التي أرهقت قلوبنا وأثقلت أرواحنا، كانت تضيف إلينا شيئا لا نراه في حينها، لكنها تصنع مع الوقت إنسانا أكثر فهما لنفسه وللحياة.
0: نعم أعزائي المستمعين، والبداية الحقيقية دائما تكون مع النفس، أن تجلس مع ذاتك بهدوء بعيدا عن الضجيج، لا لتعاتب نفسك على ما فات، بل لتفهم أين أخطأت وأين كنت قويا وما الذي تحتاج إلى تغييره لتصبح أفضل. فالماضي ليس مكانا للسكن، بل محطة نتعلم منها ثم نواصل السير.
1: ولا تجعلوا الندم يستهلك أيامكم، ولا تسمحوا للإخفاقات القديمة أن تقنعك بأنك عاجز عن البداية مرة أخرى. الحياة تمنح الفرص لمن يحاول، وتفتح الأبواب لمن يؤمن أن القادم قد يحمل شيئا أجمل مما مضى. وفي طريقك ستتغير أشياء كثيرة، ستتبدل بعض العلاقات، وسيرحل بعض الأشخاص، وربما تشعر أحيانا أن من كنت تظنهم الأقرب لم يعودوا كما كانوا.
0: نعم عزيزي المستمع، لكن الحياة تعلمنا أن ليس كل من حضر سيبقى، وأن بعض الغياب يحمل راحة لا ندركها إلا متأخرا. لذلك أحط نفسك بمن يمنحونك الطمأنينة، بمن يخففون عنك ثقل الأيام ويقفون بجانبك حين تتعثر. فالدعم الصادق نعمة عظيمة في هذه الحياة، ولا تجعل الخوف يتحكم بخطواتك.
1: صحيح، فالخوف من الفشل أو من التغيير أو من المستقبل قد يحرم الإنسان من فرص كان يمكن أن تغير حياته بالكامل. كم من حلم تأخر فقط لأن صاحبه كان ينتظر الوقت المثالي، مع أن البداية لا تحتاج كمالا، بل تحتاج إلى شجاعة.
0: نعم أعزائي المستمعين، فكل إنجاز عظيم كان في يوم ما مجرد فكرة بسيطة، وكل نجاح كبير سبقه تعب ومحاولات وتعثرات كثيرة، الآن أصبح حلما واقعا. فلا أحد يصل إلى حلمه دفعة واحدة، لكن الذين يصلون حقا هم أولئك الذين استمروا رغم التعب وأمنوا بأن الطريق يستحق المحاولة. كذلك عزيزي المستمع، ضع لنفسك هدفا يشبهك، هدفا يمنح لحياتك معنى ويجعلك تستيقظ كل صباح وأنت تملك سببا للاستمرار.
1: وثم ذلك اسعى إليه بكل ما تمتلك من إيمان وصبر، لأن الإنسان حين يعمل على شيء يحبه يصبح أكثر قدرة على تجاوز الصعوبات وتحمل الطريق. وفي وسط هذا السعي كله، لا تنسى الجانب الإنساني من حياتك، لا تنشغل بالوصول لدرجة تنسى فيها من يحبونك أو تهمل القلوب التي كانت سندا لك في أيام الصعبة. كن لطيفا وممتنا قريبا من الناس الطيبين، فالسعادة الحقيقية لا تصنع بالإنجاز وحده، بل من المحبة والاطمئنان والعلاقات الصادقة.
0: نعم عزيزي المستمع، وتذكر دائما أن التعلم لا يتوقف، فكل يوم قادر أن يضيف لك شيئا جديدا، فكرة، تجربة، معرفة، أو حتى درسا بسيطا يغير طريقة نظرتك للحياة. لذلك استمر في تطوير نفسك

واقرأ وتثقف وتعلم فأنت قادر على صناعة المستحيل. أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم سنكون معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. فابقوا معنا.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأعزاء من جديد مع فقرتنا الصحية لحلقة اليوم. وفي هذه الفقرة سنتحدث فيها عن كيف يؤثر الطعام في حالتك النفسية. وفي بداية الأمر ربما تكون مشاعرك السلبية مثل توترك أو قلقك مرتبطة بما تأكل يوميا، ودعنا نلقي النظر أعمق ونفهم أكثر في فقرة اليوم.
1: أعزائي المستمعين، أعصاب المعدة والأمعاء دماغ الثاني لجسمك، فالأمعاء ليست مكانا لهضم الطعام فحسب، بل فيها نظام عصبي مستقل ومعقد، وهو الجهاز العصبي المعوي، لدرجة أن البعض يطلق عليه اسم الدماغ الثاني أو دماغ الأمعاء. فيعمل الجهاز العصبي المعوي بشكل مستقل عن الدماغ، ولكنه على اتصال دائم به. فالتعامل بين الأمعاء والدماغ عندما تفكر في صحتك العقلية والنفسية، فأغلب الظن أنك تفكر في الدماغ فقط، ولكن الذي قد لا تعلمه أن هناك اتصالا ثنائي الاتجاه بين الأمعاء والدماغ من خلال مسارات عصبية وهرمونية ومناعية، مما يؤثر في حالتنا المزاجية والنفسية.
0: وهذا التفاعل المعقد بين أعصاب الجهاز الهضمي والدماغ محمد أصبح محطة اهتمام في الوسط العالمي، حيث يتم البحث عن تأثير الصحة الهضمية والنظام الغذائي على الصحة العقلية والعكس. فكيف تتصل الأمعاء والدماغ؟ أظهرت الأبحاث أن الجهاز العصبي المعوي يتصل مع الدماغ من خلال 4 قنوات رئيسية، وأولها الاتصال العصبي المباشر عبر العصب المبهم الذي يرتبط أو يربط الدماغ مباشرة بالجهاز الهضمي والمواد الكيميائية التي تنتجها الميكروبات الأمعاء وتنتقل إلى مجرى الدم إلى الدماغ. ودور البكتيريا النافعة هي هضم الطعام وامتصاص المواد الغذائية، أي يتحكم فيما يبقى في الجسم وما يطرح خارجه، وبالتالي تأثيرها على الالتهابات والجهاز المناعي والهرمونات والبتذات والنقلات العصبية التي تنتجها خلايا الغدد الصماء في الأمعاء.
1: نعم أعزائي المستمعين، أطعمة مفيدة للأمعاء والدماغ قد تتفاجأ عندما تعرف أن أمعائك تنتج ما يصل إلى 95% من الناقل العصبي السيترونين المعروف باسم هرمون السعادة. ويمكنك تعزيز إنتاج السيترونين وتقليل الالتهابات في الجسم عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالبكتيريا النافعة، خاصة والتمتع بنظام غذائي صحي عموما. لذلك احرص على تناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف، كذلك مثل الزبادي والملفوف والمخلخل، وهي المواد الغذائية التي تغذي بكتيريا الأمعاء النافعة لجسمك. وتوجد عادة في الأطعمة الغنية بالألياف مثل نباتات الهليون والتفاح والموز والشوفان والبصل والثوم والكراث.
0: والأطعمة الضارة على الأمعاء والدماغ، فالأطعمة فائقة المعالجة تزيد الاكتئاب والقلق، وهي الأطعمة التي يتم تغييرها لدرجة كبيرة وتحويلها كيميائيا أثناء تحضيرها، مثل المشروبات الغازية المحلى والخبز المصنع والفطائر والبيتزا، اللحوم المصنعة مثل النقانق والمرتديلا، وأيضا حبوب الإفطار، فالوجبات الخفيفة المعبة أو الحلوة أو المالحة، والوجبات السريعة المقلية.
1: نعم تسليم، على الرغم من أن الاستهلاك العرضي للأطعمة المصنعة قد لا يكون ضارا، إلا أن الاستمرار على نظام غذائي غير صحي يؤثر سلبا على كل من الأمعاء والدماغ. في ذات الوقت يمكن أن يؤدي أتباع حميات غذائية قاسية وتقييد تناول بعض الأطعمة إلى الشراهة عند تناول الطعام، ويؤثر أيضا على ميكروبيوم الأمعاء، مما يؤكد على أهمية الاعتدال والتوازن عند تناول الأطعمة.
0: وصحيح محمد، فعندما نفكر في صحتنا النفسية يجب أن نلتفت أيضا إلى صحة أمعائنا. يلعب الميكروبيوم الأمعاء دورا هاما في تحسين الصحة النفسية، لذا التزم بنمط غذائي صحي وتأكد من أن معدتك تشعر بالسعادة أيضا.
1: إذن أعزائي المستمعين، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم عن فرط الحساسية، كيف تهدئ انفعالاتك وتكتشف قوتك. أعزائي المستمعين، يعتقد الكثير من الناس أن الشخص مفرط الحساسية شخص ضعيف أو سريع التأثير أو غير قادر على مواجهة ضغوط الحياة، لكن الحقيقة مختلفة تماما. ففرط الحساسية ليس ضعفا في الشخصية، بل هو عمق في الإحساس ووعي أكبر بالمشاعر والتفاصيل والمواقف التي قد تمر على الآخرين بشكل عادي. فالشخص مفرط الحساسية يشعر بالأشياء بصورة أعمق، فقد تؤثر فيه كلمة بسيطة أو نبرة صوت أو موقف عابر، كما أن الضوضاء والفوضى والأماكن المزدحمة قد تسبب له توترا وإرهاقا نفسيا بسرعة. وفي الوقت نفسه يمتلك هذا الشخص صفات جميلة قد لا تتوفر عند غيره، مثل التعاطف الكبير مع الآخرين والقدرة على فهم المشاعر والانتباه للتفاصيل الدقيقة، إضافة إلى الإبداع والخيال الواسع والإحساس العالي بالجمال.
1: وقد أوضحت الدراسة النفسية أن فرط الحساسية يرتبط بزيادة استجابة الجهاز العصبي للمؤثرات المختلفة، لذلك فإن الأشخاص شديدي الحساسية يتفاعلون مع المواقف والمشاعر بصورة أقوى من غيرهم. وهذا لا يعني أنهم يعانون من اضطراب نفسي، بل هي سمة شخصية موجودة بدرجة متفاوتة بين الناس.
0: نعم تسنيم، ومن أبرز علامات فرط الحساسية أن الشخص يتأثر بسرعة بالأصوات المرتفعة أو الأضواء القوية أو الفوضى، كما يشعر بالتعب النفسي بعد المواقف الاجتماعية الطويلة، وقد يحتاج إلى العزلة لبعض الوقت حتى يستعيد هدوءه وتوازنه. كذلك يتميز الشخص شديد الحساسية بقدرته الكبيرة على التعاطف، فهو يشعر بمشاعر الآخرين وكأنها مشاعره، ويتأثر بحزنهم أو توترهم بصورة واضحة.
1: ولكن المشكلة الحقيقية ليست في الحساسية نفسها، بل في عدم فهم الإنسان لطبيعته وطريقة التعامل مع نفسه. فالكثير من الأشخاص مفرطي الحساسية يلومون أنفسهم باستمرار ويحاولون التصرف بطريقة لا تشبههم حتى يرضوا الآخرين أو يبدو أكثر قوة، بينما القوة الحقيقية تبدأ عندما يفهم الإنسان ذاته ويتقبلها.
0: نعم أعزائي المستمعين، ومن الأمور المهمة التي تساعد الشخص مفرط الحساسية على التوازن النفسي أن يتعرف على الأشياء التي تستنزف طاقته وتثير توتره، سواء كانت بيئة مزعجة وعلاقة سلبية أو ضغوطا

0: بصورة أكبر. لذلك من المهم أن يتعلم كيف يقول لا لبعض الأمور وكيف يحافظ على راحته النفسية دون الشعور بالذنب. ومن الجميل أيضا أن يدرك الشخص مفرط الحساسية أن حساسيته قد لا تكون سببا في نجاحه وتميزه، فكثير من المبدعين والكتاب والفنانين والقادة يمتلكون حساسية عالية جعلتهم أكثر فهما للحياة وللناس. فالإحساس العميق ليس نقطة ضعف، بل قد يكون مصدر للإبداع والرحمة والوعي والنضج.
1: نعم عزيزي المستمع، وفي النهاية تذكر دائما أن فرط الحساسية لا يعني أنك شخص هش أو ضعيف، بل يعني أن لديك قلبا يشعر بعمق وروحا تلتقط التفاصيل التي يغفل عنها الآخرون. لذلك لا تحاول أن تغير نفسك لتشبه الجميع، بل تعلم كيف تفهم ذاتك وتهدئ انفعالاتك وتحول حساسيتك إلى قوة تمنحك التوازن والسلام الداخلي.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية لحلقة اليوم.

0: الشعب اليمني العظيم إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-223-777.

0: 7811343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحيش تخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلاكش
4: فتح جديد في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والجوال.
2: هي ملف طيب مسموض المول،
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
4: أيوة يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
5: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
6: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
7: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
8: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: ويا أرضا عشقنا رملها والسف حوى الشبان والسهلا.
1: صباح الخير يا وطنا يسير من الشمس.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الاجتماعية، وفي حديثها سنتحدث هل يمكن تعليم الطفل التحكم في انفعالاتهم؟ فنوبات الغضب والثوران والأنين والتحدي والعراك كلها سلوكيات نراها عندما يشعر الطفل بمشاعر قوية لا يمكنه السيطرة عليها، وفي حين أن بعض الأطفال قد تعاملوا أو تعلموا التصرف هكذا لأن ذلك يمنحهم ما يريدون من انتباه أو وقت إضافي على أجهزتهم الإلكترونية، فإن بعض الأطفال الآخرين يواجهون صعوبة حقيقية في الحفاظ على هدوئهم لأنهم حساسون بشكل غير عادي.
1: نعم تسنيم، تقول عند سي جيليلر أخصائية علم النفس السريري في معهد تاشيلد ماينت أن ردود فعل بعض الأطفال أقوى من نظراتهم أو آرائهم، فهم لا يشعرون بالأشياء بشكل مبالغ فيه وسريع فحسب، بل غالبا ما يكونون أبطأ في العودة إلى حالة الهدوء. كذلك تضيف جيليلر قائلة عندما تغمر المشاعر القوية الأطفال فإن الجانب العاطفي من الدماغ لا يتواصل مع الجانب العقلاني الذي ينظم العواطف ويخطط لأفضل طريقة للتعامل مع الموقف الحالي. ويطلق الخبراء على هذه العملية خلل التنظيم، وفي هذه الحالة لا يكون من المفيد مناقشة ما يحدث مع الطفل، ولكن يجب الانتظار حتى يهدأ ويصبح عقلانيا مرة أخرى.
0: وأيضا لا ينتقل الأطفال من الهدوء إلى الغضب في لحظة واحدة، ولكن تلك المشاعر تطفو كموجة يمكن للأطفال تعلم التحكم فيها من خلال ملاحظة مشاعرهم وتصنيفها في وقت مبكر قبل أن تصبح المواجهة أكبر من أن يتم التعامل معها. وهنا يأتي دور الوالدين في البدء بمساعدة الأطفال على كيفية فهم عواطفهم وعملها. فتقول ستيفاني سمر أخصائية علم النفس السريري في معهد تشيلدي مايند، يكبر الكثير من الأطفال وهم يفكرون في القلق والغضب والحزن على أنها مشاعر سيئة، لكن تسمية هذه المشاعر وقبولها هو أساس لحل المشكلات وكيفية إدارتها.
1: نعم عزيزي المستمع، يمكنك مساعدة طفلك في التدرب على التعرف على عواطفهم أو التدرب على عواطفهم وتقديم نموذج للقيام بذلك بنفسك. حاول ترتيب شدة عواطفك من 1 إلى 10 بحيث يكون 1 هادئا جدا و10 يكون غاضبا. على سبيل المثال، إذا نسيت شيئا كنت تقصد إحضاره إلى صديقك فيمكنك الاعتراف بأنك تشعر بالإحباط وتقول أن مشاعرك تقف عند الدرجة الرابعة. قد تشعر ببعض السخافة في البداية، لكن هذه الطريقة تعلم الأطفال أن يتوقفوا ويلاحظوا ما يشعرون به بدقة.
0: وأيضا إن تجاهل السلوكيات مثل الأنين أو الجدال أو اللغة غير اللائقة أو حتى الانفعالات هو وسيلة لتقليل فرص تكرار هذه السلوكيات، ويطلق عليها تجاهل نشاط لأنه يسحب الانتباه بشكل واضح. وتشرح الدكتورة جيلير قائلة أنها تدير وجهك، مثلا أنت تدير وجهك وأحيانا جسدك بعيدا أو تغادر الغرفة عندما يتورط طفلك في سلوكيات سيئة بسيطة من أجل جذب انتباهك، لكن مفتاح فعاليتها يكمن حينما يضطر طفلك لأن يقوم بشيء جيد لجذب انتباهك مرة أخرى. إن أقوى إدارة يمتلكها الأباء في التأثير على السلوك هي الانتباه، لأنها مثل الحلوى للأطفال. الاهتمام الإيجابي يزيد من السلوكيات التي تريد من طفلك اتباعها، فعندما تقوم بتشكيل سلوك جديد لدى طفلك فأنت بحاجة إلى الثناء عليه ليستمر. فإذا كان طفلك في خضم نومة غضب ورأيته يأخذ شهيقا عميقا من الهواء، يجب أن تنتني عن ذلك بشكل واضح.
1: صحيح تسنيم، هناك طريقة رئيسية أخرى للمساعدة في منع الأطفال من ردود الفعل المنفعلة، وهي توضيح ما تنوي القيام به. فمن الجيد إعطاء تحذير مسبق لطفلك مثل إيقاف نشاط يشاركون فيه ويستمتعون به، من شأن ذلك أن يساعد الأطفال على الشعور بالاستعداد. كأن تقول لابنك في غضون 15 دقيقة سنجلس على طاولة الطعام، لذلك أنت بحاجة إلى إيقاف تشغيل جهاز PSO4 في ذلك الوقت. قد يظل من الصعب عليهم الامتثال، ولكن معرفة أن ذلك قادم يساعد الأطفال على الشعور بمزيد من التحكم والبقاء أكثر هدوءا. وعندما يطلب من الأطفال القيام بأشياء لا يفضلون القيام بها فمن الأفضل منحهم خيارات قد يقلل ذلك من نوبات الغضب ويزيد من قبول الأمر الواقع. ويمكن أن تقول لطفلك عزيزي المستمع على سبيل المثال: يمكنك الاستعداد للنوم الآن وقراءة قصة معا، أو يمكنك الاستعداد للنوم في غضون 10 دقائق وبدون قصة.
0: أما بالنسبة إلى مناقشة الانفعالات السابقة فيفضل أو يفضل فتح النقاش حول سبب الانفعال المبالغ فيه السابق الذي مر به الابن، رغم أن بعض الآباء يجتنبون ذلك بعد انتهاء الموقف، إلا أن إشراك الطفل في التفكير فيما حدث ووضع استراتيجيات حول ما كان يمكن القيام به قد يفيد في المستقبل القريب حينما يمر الطفل بالمشاعر نفسها مرة أخرى.
1: نعم، فالتواصل الإيجابي أعزائي المستمعين مع أطفالكم بشكل ثابت لمدة 5 دقائق في وقت معين كل يوم يمكن أن يساعد الطفل في إدارة التوتر خلال الأوقات الأخرى من اليوم. يتميز وقت التواصل الإيجابي مع طفلك أنه بلا أوامر، ويتضمن أيضا تجاهل أي سلوك خاطئ بسيط، فقط الاهتمام بطفلك والسماح له بتولي زمام الأمور. فعندما يشعر الأطفال بالقلق أو التوتر يمكن أن تساعدهم هذه الأساليب على الاسترخاء واستعادة إحساسهم بالسيطرة.
0: أما تقنيات التهدئة، تقدم كليت كيلي الكاتبة المتخصصة في الشأن التربوي بعض التقنيات التهدئة الذاتية للأطفال، منها أخذ نفس عميق. أطلب من طفلك أن يتنفس ببطء من خلال الأنف، ثم أطلق الزفير ببطء من خلال الفم، وأن يكرر ذلك عدة مرات. وأيضا الاسترخاء، استلقي على الأرض، ضع أحد يديك على بطنك والأخرى على صدرك، اجعل طفلك يفعل الشيء نفسه، أغمض عينيك، قل لطفلك أن يتنفس ببطء وعمق.
1: نعم عزيزي المستمع، قل لطفلك أن يتنفس بعمق، ذلك قد يفيده كثيرا. كذلك التخلص من الضغط، يمكن أن يساعد الإمساك ببكرة الضغط على التخلص من التوتر. لذلك عزيزي المستمع، شجع ابنك على اللعب بالصلصال واحتضان لعبته المفضلة. فالمواقف الصعبة حينما يكون ابنك قلقا عن أداء الامتحان على سبيل المثال، علمه استراتيجيات استبدال الأفكار السلبية بأفكار إيجابية. تلك تنبيهات وتحديثات فورية بحسب اهتمامك. كن أول من يعلم بالقصص المهمة. إذن أعزائي المستمعين، نتمنى لكم التربية الصالحة والموفقة لأبنائكم. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، وصولا إلى فقرة المنوعات. بداية، الاحتلال يحرم الغزيين من شعائر الحج للعام الثالث. الزوجان الغزيان عوني وعهود بركة يحلمان بالحج، لكن حصار الاحتلال يمنعهما من الذهاب إلى الحج. فقبل حرب الإبادة على غزة، وفي ركن داخل منزل الزوجين الغزيين عوني وعهود بركة، زينت حقائب الاستعداد لأداء فريضة الحج منزلهما بعد أن عدله العدة وجهزوا كل ما يلزم من ملابس الإحرام البيضاء وكتيبات الأدعية، مكللين أيامهما بانتظار لحظة الانطلاق نحو الديار الحجازية. لكن تلك الحقائب التي كان من المفترض أن تطوف معهما حول الكعبة باتت اليوم ركاما من الذكريات المحاصرة تحت وطأة الحرب المستمرة منذ أكتوبر 20 الأول 2023.
1: وتقول عهود بركات بقلب مثقل من وجع أنها لا زالت تحتفظ بتلك الحقائب في مكانها وترفض إفراغ محتوياتها رغم مرور السنوات. ولقد كان الحلم قاب قوسين أو أدنى، فجدارا منزلهما لا تزال تحمل آثار عبارة الفرح والتهاني التي خطت لاستقبال المهنئين بعودتهم من الحج. لكن الفرحة ودأت بفعل الحصار الخانق وإغلاق المعبر، وتضيف أنها تعيش على أمل أن يفتح المعبر، لكن الخوف يتسلل إلى قلبها من أن يدرك الموت أو تخذلها صحتها المتردية بسبب المرض قبل أن تلمس ستار الكعبة.
0: نعم، من جانبه يروي الزوج عوني بركة قصة أخرى من المعاناة التي تعكس واقع آلاف الغزيين. فقد قضى عوني سنوات عمره يجمع تكاليف الحج بالقرش والدرهم، مقتطعا إياها من قوت يومه ليؤمن رحلة العمر. ومع اشتداد حرب الإبادة وسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال، وجد نفسه مجبرا على صرف تلك المدخرات المقدسة لتأمين أبسط مقومات الحياة لأسرته وسط انعدام الغذاء والدواء. يقول عوني بمرارة: لقد أكلت الحرب أموال الحج التي جمعتها بشق الأنفس، ولم يتبقى لي سوى هذه الحقائب التي تمثل بصيص الأمل الأخير.
1: وهيّر الزوجان أن حرمانهما من الحج ليس مجرد تعطيل للسفر، بل هو عقاب جماعي يمارسه الاحتلال ضد الحجاج لقطاع غزة، متجاوزين كل الأعراف والمواثيق التي تتضمن حرية العبادة. وفق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، فإن أكثر من 10,000 فلسطيني من القطاع حرموا من أداء فريضة الحج خلال 3 أعوام من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع. وذكرت الوزارة في مؤتمر صحفي أن من بين المحرومين 71 فلسطينيا توفوا أثناء انتظار السفر إلى الأراضي المقدسة ووسط استمرار إغلاق المعبر والحرب على القطاع. وشددت الوزارة أن حرمان الفلسطينيين بغزة من الحج يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية التي تكفل حرية العبادة والتنقل والوصول إلى الأماكن المقدسة، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لضمان تمكين حجاج غزة من السفر والعمل على فتح المعبر لإغلاق إنساني أو لأغراض إنسانية ودينية.
0: أعزائي المستمعين، وفي بطاقتنا الثانية من فقرة المنوعات، أم تنقذ طفلتيها من الدهس تحت قطار متحرك بالحمض، حيث نجا 5 أشخاص بينهم طفلان بأعجوبة من الموت دهسا تحت عجلات قطار شحن داخل محطة شاهبور باتوري للسكك الحديدية بولاية بيهار شمالي الهند. في حادثة وثقتها مقاطع فيديو متداولة أثارت صدمة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت المشاهد المتداولة سيدات وأطفال ملتصقين بالأرض داخل المساحة الضيقة الفاصلة بين الرصيف وقضبان السكك الحديدية، بينما كان قطار شحن يمر فوقهم بسرعة كبيرة وسط صرخات وذعر الموجودين في المحطة.
1: وبحسب وسائل إعلام هندية، وقع الحادث على رصيف رقم 2 بالمحطة شابور عندما حاولت ثلاث سيدات برفقة طفلين عبور خط السكك الحديدية قبل أن يفاجئهما قطار شحن قادم بسرعة على المسار نفسه. وأضافت التقرير أن أحد السيدات تصرفت بسرعة وطلبت من المرافقات الاستلقاء داخل الفراغات الضيقة أسفل مستوى الرصيف مباشرة، فيما بينما احتضنت الطفلين لحمايتهما أثناء مرور القطار فوقهما مما أسهمت في نجاتهما جميعا.
0: نعم، وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن السيدة تعرضت للإصابة لإصابات طفيفة نتيجة احتكاك أجزاء من القطار بجسدها، بينما خرج بقية الأشخاص سالمين دون إصابات خطيرة. وأثارت الحادثة تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل في الهند والعالم، حيث وصف كثيرون ما جرى بأنه معجزة، فيما أشاد آخرون بسرعة بديهة السيدة التي أسهمت في إنقاذ المجموعة من موت محقق.
1: وتتكرر حوادث عبور السكك الحديدية في الهند خصوصا في المناطق المزدحمة، رغم التحذيرات المتكررة من السلطات بشأن خطورة عبور القطبان بعيدا عن الممرات المخصصة للمشاة. إذن مستمعين الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة منوعات اليوم.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. وسؤال: هل تسلم أموالك للذكاء الاصطناعي؟ ميزة جديدة لشات جي بي تي تثير الجدل. دخلت شركة أوبن إي آي مرحلة جديدة في سباق الذكاء الاصطناعي بعدما أعلنت عن طريقة تجريبية التمويل الشخصي داخل شات جي بي تي، وهي ميزة تسمح للمستخدمين بربط حساباتهم البنكية والاستثمارية مباشرة بروبوت الدردشة الشهير ليصبح قادرا على تحليل الإنفاق وتقديم نصائح مالية متخصصة اعتمادها على البيانات الحقيقية للمستخدم. وتعد هذه الخطوة واحدة من أكثر التحولات الحساسية في مسار الذكاء الاصطناعي التوليدي، لأنها تنقل شات جي بي تي من مجرد مساعد نصيح إلى وكيل مالي قادر على فهم السلوك الاقتصادي الشخصي وتقديم توصيات قائمة على بيانات مالية دقيقة. السؤال: كيف تعمل الميزة؟
1: نعم أعزائي المستمعين، بحسب ما نشرته عدة منصات تقنية، تعتمد أوبن إي آي في هذه الخدمة على شراكة مع شركة بلاهيد الأمريكية، وهي منصة متخصصة في ربط التطبيقات بالبنوك والمؤسسات المالية، وتستخدم بالفعل في تطبيقات شهيرة مثل فينيمو وروبن هود الأمريكيين. وتتيح بلاهيد الوصول الآمن إلى بيانات الحسابات البنكية وبطاقات الائتمان والمحافظ الاستثمارية مع دعم أكثر من 12 ألف مؤسسة مالية حول العالم. وبمجرد ربط الحسابات يستطيع شات جي بي تي إنشاء لوحة التحكم المالية تعرض أنماط الإنفاق الشهري والاشتراكات المتكررة والالتزامات والمفروض وأداء المحافظ الاستثمارية والفواتير والمدفوعات القادمة وتوزيع المصروفات حسب الفئات.
0: وكما يعمل المستخدم طرح أسئلة مباشرة: لماذا ارتفعت إنفاقي هذا الشهر؟ وكيف أستطيع أن أوفر هذا؟ أو إذا خفضت مصاريف الطعام، وهل وضعي المالي يسمح بشراء سيارة؟ وما الاشتراكات التي لا أستخدمها؟ وهنا تكمن قوة الذكاء الاصطناعي، فبدلا من قراءة أرقام جامدة كما تفعل تطبيقات الميزانية التقليدية، يقوم شات جي بي تي بتحويل البيانات إلى حوار تفاعلي يقدم تفسيرات وتوصيات مفهومة بالغة من الطبيعة. وأيضا من تطبيق مالي إلى وكيل ذكاء اصطناعي، فالتحول الحقيقي لا يتعلق بعرض البيانات فقط بل بطريقة التعامل معها. فالأنظمة المالية التقليدية تعتمد غالبا على لوحات معلومات ورسومات بيانية ثابتة، بينما يستخدم شات جي بي تي نموذج لغوي متقدم لتحليل السياق وربط المعلومات ببعضها. فعلى سبيل المثال، إذا لاحظ النظام زيادة في الإنفاق على خدمات التوصيل والطعام خلال الأشهر الأخيرة، فقد يقترح ميزانية بديلة أو يحدد مصادر الهدر تلقائيا. وإذا كان المستخدم يدفع اشتراكات متعددة لا يستخدمها مثلا، يستطيع شات جي بي تي تنبيهه لذلك واقتراح إلغائها. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل بداية ما يعرف باسم الوكالة الماليين المعتمدين على الذكاء الاصطناعي، وهي أدوات لا تكتفي بالإجابة عن الأسئلة بل تساعد في اتخاذ القرارات اليومية المتعلقة بالمال والادخار والاستثمار. كما تعكس هذه الميزة توجها أوسع داخل شركات التقنية نحو دمج الذكاء الاصطناعي بخدماتها المالية، خصوصا مع تزايد اعتماد المستخدمين مع المحادثة الطبيعية بدلا من التطبيقات التقليدية المعقدة. والسؤال: كيف يستطيع شات جي بي تي رؤيتها داخل الحسابات؟ فبحسب أوبن إي آي، فإن الميزة تعمل بصلاحيات قراءة فقط، أي أن شات جي بي تي لا يستطيع تنفيذ تحويلات مالية أو إجراء عمليات شراء أو سحب أموال. كما توفر الشركة أن النظام لا يرى أرقام الحسابات الكاملة والكلمات المرورية البنكية، لكن في المقابل يمكنه الاطلاع على الأرصاد المالية وسجل المعاملات القروض العقارية وبطاقات الائتمان والحفاظ والمحافظة الاستثمارية والاشتراكات والمدفوعات المتكررة. وتقول أوبن إي آي أن المستخدم يستطيع فصل حساباته أو حذف بيانات مالية في أي وقت مع وجود أدوات لإدارة الذكريات المالية داخل شات جي بي تي. وأوبن إي آي وضعت بروتوكولات أمن صارمة تمنح المستخدمين خيار حذف الذكريات المالية أو فصل الحسابات في أي وقت.
1: كذلك الخصوصية أكبر تحدي أمام الميزة. رغم الحماس الكبير للميزة الجديدة، فإنها أثارت موجة واسعة من المخاوف المتعلقة بالخصوصية وأمن البيانات. فربط حسابات بنكية مباشرة بمنصة ذكاء اصطناعي يفتح الباب أمام أسئلة حساسة حول كيفية تخزين البيانات ومدة الاحتفاظ بها وما مدى إمكانية استخدامها لتدريب النماذج، إضافة لمخاطر الاختراقات الأمنية ومدى أمان مشاركة المعلومات المالية مع أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتحدثت تقارير تقنية عن ردود فعل متحفظة على مواقع التواصل، حيث شكك كثيرون في فكرة منع شركاء الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى تفاصيلهم البنكية حتى وإن كانت بصلاحيات محدودة. كما أشار محللون إلى أن نجاح هذه التجربة يعتمد فقط على قوة الذكاء الاصطناعي، بل على قدرة أوبن AI على بناء الثقة مع المستخدمين، خصوصا بعد تصاعد النقاشات العالمية حول حماية البيانات الشخصية واستخدامها في تدريب النماذج الذكية.
0: ومنذ إطلاق شات جي بي تي، ركزت أوبن AI على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى منصة يومية متعددة الاستخدام، بدءا من الكتابة والبحث وحتى البرمجة والصور. لكن إدخال الخدمة المالية إلى شات جي بي تي يمثل نقطة مختلفة، لأن المال يعد من أكثر المجالات حساسية وتعقيدا، ويرى خبراء أن أوبن AI تسعى إلى تحويل شات جي بي تي إلى مساعد شخصي شامل يدير مختلف جوانب الحياة الرقمية للمستخدم، بما فيه الإنتاجية والتواصل والتسويق والتعليم والتخطيط المالي. وفي حال نجاح هذه التجربة، فقد تصبح تطبيقات البنوك التقليدية أقل اعتمادا مستقبلا، مع انتقال المستخدمين إلى واجهة محدثة ذكية تختصر العمليات المالية في أسئلة وأوامر بسيطة. فالسؤال الذي قد يتبادر إلى ذهنك عزيزي المستمع، متى تتوفر الميزة؟
1: الميزة المتاحة حاليا بشكل تجريبي لمشتركي شات جي بي تي داخل الولايات المتحدة الذين يدفعون $200 شهريا على الويب وتطبيق AOS بين البشر وأموالهم، حيث قد يصبح الذكاء الاصطناعي شريكا دائما في اتخاذ القرارات المالية اليومية وليس مجرد أداة للإجابة عن الأسئلة.
0: إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من جديد وأخبار التكنولوجيا.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام مع آخر فقراتنا لهذا اليوم. أحداث سياسية وتاريخية حدثت في مثل هذا اليوم.
1: أعزائي المستمعين، في مثل هذا اليوم 18 مايو شهد التاريخ العديد من الأحداث السياسية والعسكرية والعلمية التي تركت أثراً واضحاً في مسيرة العالم، وتنوعت بين الحروب والمعاهدات والإنجازات والتحولات الكبرى، ومن أبرزها ما حدث في هذا اليوم. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1803 المملكة المتحدة تعلن الحرب على فرنسا بسبب تدخل نابليون بونابرت في شؤون إيطاليا وسويسرا.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1899 انعقاد مؤتمر لاهايا الأول للسلام بحضور 26 دولة، وقد اتفق فيه الحاضرون على حل المنازعات بطرق سلمية وحدود قوانين أو حدود قوانين الحرب.
1: وحدث في مثل هذا اليوم أعزائي المستمعين من عام 1944 بداية ترحيل تتار القرم، وهو التطهير العرقي الذي نفذه رئيس الأمن والشرطة السرية السوفيتية نيابة عن جوزيف ستالين لما لا يقل عن 191 شخصا من التتار بترحيلهم عن شبه جزيرة القرم في 2018 أيار مايو.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1956 قوات خاصة تتبع الجيش التحرير الوطني بقيادة علي خاوة تقوم بتنفيذ كمين ناجح أودى بحياة 21 عسكريا فرنسيا، وذلك في منطقة الأخضرية.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1974 الهند تنجح في أول تفجير نووي لها تحت عنوان ابتسامة بوذا، وتصبح بذلك سادس دولة نووية بالعالم بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفرنسا والمملكة المتحدة والصين.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2006 الحكومة الينبالية تقر إصلاحات تزيد من الديمقراطية وتقلل من نفوذ العائلة الحاكمة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2018 مقتل 108 أشخاص عندما تحطمت طائرة تركاب بعد وقت قصير من إقلاعها.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب تقدم
1: قادرون،
0: برنامج يومي يسلط الضوء على ضحايا الألغام ومخلفات الحروب،
1: يناقش همومهم ويتلمس احتياجاتهم وينقل جزءا من معاناتهم.
0: قادرون
1: من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
0: إشراف برامجي
1: مبخوت السيفي،
0: إشراف عام
1: علي الحواني.
0: قادرون
1: من إخراج
0: مجاهد بن سليم.
2: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. في هذه الحلقة مستمعين الكرام نرحب بكم أجمل الترحيب، ولازلنا وإياكم خلال ليالي وأيام هذا الشهر الكريم نتجول لنتفقد أوضاع ضحايا الألغام من المدنيين الأبرياء الذين راحوا ضحية لكثير من الألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحروب في كل أرجاء اليمن وليس فقط في أرجاء مأرب. أجدد ترحيب بكم كما أنوه إلى أن هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. تابعونا. مرحبا بكم مجددا مستمعين الأكارم متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان. في هذه الفقرة من فقرات برنامجنا يسرني أن أرحب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة الشيب محمد حميد إبراهيم، فأهلا وسهلا به محمد. مرحبا بك.
4: مرحبا.
3: خواتم مباركة وشهر مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: عجمي إن شاء الله.
3: طيب محمد، في البداية عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
4: اسمي محمد حميد يحيى إبراهيم، من أبناء محافظة عمران مديرية الظليمة. نزحنا إلى الجوف بالغيل، مديرية الغيل في محافظة الجوف.
3: طيب محمد، ما الذي حدث لك وإن كانت إصابتك؟
4: حصل لي أني وجدت جسم غريب فأخذته، فيعني لعبت به فأدى إلى بتر يدي انفجر، وأدى إلى بتر يدي اليمنى وعيني اليسار في الحادث وشظايا في جسمي. الحادث وقعت في الجوف في مديرية الغيل جوار المنزل.
3: طيب محمد، قبل الانفجار وأنت تجد هذا الجسم الغريب أو هذه العبوة المفخخة التي كانت تستهدف طفولتك، هل لاحظت أنها شيء غريب محدد أو شيء أول مرة تحصله في حياتك، أم أنها كانت مشابهة لأي لعبة من الألعاب؟
4: يعني شيء أول مرة أشوفه في حياتي، يعني ما كان باين شيء، كأنه لعبة أول مرة أشوفه.
3: بس لم تكن تتوقع أنه فيه مواد متفجرة؟
4: نعم، ما كنت متوقع أنه يعمل هذا الحادث.
3: طيب كيف حدث الانفجار؟ قمت بطرقه في الأرض أم رميته أم حاولت فتحه بيدك؟
4: طرقته بيدي، افتحه أشوف إيش داخله. كان
3: من كان بجوارك أثناء الانفجار؟
4: أخوتي اثنين ماتوا.
3: إذن محمد حميد، رأيت هذا الجسم الغريب وهذه العبوة المتفجرة التي أودت بحياة شقيقيك بجوارك وأيضا وأثرت فيك بإعاقة دائمة وكذلك أيضا فقد إحدى عينيك. أثناء هذا الانفجار هل شعرت بنفسك وبما يحدث من حولك؟
4: لا، ما شعرت، أني أغمي علي.
3: عندما أفقت وأنت في المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، أم أنك قد كنت وصلت إلى مستشفى ميدان؟
4: فقت إلا وأنا داخل مستشفى مأرب، من الجوف يسعفوني إلى مأرب، ما فقت إلا بعد يومين.
3: يعني لم تفق إلا بعد يومين بعد أن تمت الإسعافات الأولية ثم تمت المعالجة هنا في مأرب؟
4: نعم.
3: طيب عملية أو مرحلة العلاج، ما الذي قدم لك من معالجة؟
4: تم بتر يدي وتنظيفها من التراب والشظايا والسموم، وعيني كان فيها شظايا ما عاد كنت أستضي بها اليمين لا قليل، وتلقت العلاج أسبوع وتحسنت، ومن أسبوع لأسبوع تتحسن أفضل.
3: بالنسبة لعينك الشمال يعني راحت من بداية الانفجار؟
4: أيوة، عين الشمال راحت من بداية الانفجار.
3: طيب بالنسبة ليدك اليمين، يعني كان البتر هو الحل أمام الأطباء في تلك اللحظات عندما وجدوا أن بقية اليد قد انتهت تماما؟
4: نعم.
3: طيب ما كان شعورك وأنت تفوق وبعد غيبوبتك وتنظر إلى أنك يعني أصبحت فاقدا لإحدى عينك وإحدى يديك أيضا؟
4: يعني نحمد الله ونشكره على القضاء والقدر، القضاء والقدر ما حد يقدر يرده، لكن ألم يعني وتعب.
3: إذا لا شك أنك حزنت، ولكن إيمانك أيضا كان مستندا لك في تقبل هذه المصيبة وهذا البلاء الذي وقع بك. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على كل الأقدار التي يبتلينا بها سبحانه وتعالى. محمد ضحية عبوة من العبوات التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإجرامية في الطرقات وحول البيوت وفي المزارع وفي المنازل وفي الملاعب، ما هي رسالتك لهذه الميليشيا الحوثي التي زرعت لك ولأمثالك هذه العبوات الناسفة والخطرة والألغام أيضا؟
4: أن يبطلوا يزرعوا الألغام في الطرقات مما أدت إلى ضحايا كثيرة، وهذه الأفعال لا يفعلها إلا ناس مجرمين لا يخافون من الله ولا يخافون من أحد.
3: إذن فعلاً ما الذي فعلتموه أنتم وكثير من الحالات التي زرناها كانت أيضاً عبارة عن أطفال أو نساء، سواء ممن راح ضحية هذا اللغم ففقد حياته أو من بقي مصاباً بإعاقة أو عاهة دائمة. محمد، ما هي رسالتك لرفاقك الأطفال في كل ربع اليمن وبالذات في المناطق التي تدور فيها المعارك أو قريبة من المعارك؟
4: رسالتي للأطفال أن لا يلمسوا الأجسام الغريبة وأن يبلغوا الجهات المختصة بها بذلك الجسم الغريب، وإذا كان هناك مناطق مشتبهة ويسمعوا بها أن يتركوها ولا يذهبوا إليها.
3: على هامش لقائنا بالشيب محمد حميد أحد ضحايا الألغام والعبوات الناسفة في مقر نزوحه في محافظة الجوف مديرية الغيل، نلتقي بوالده من نازحي مخيم السويداء بمحافظة مأرب عقب نزوحهم الثاني أيضا من محافظة الجوف بعد أن نزحوا من محافظة عمران إلى محافظة الجوف ثم مرة أخرى من محافظة الجوف إلى محافظة مأرب. أخي حميد مرحبا بك وأهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا بك،
3: شهر مبارك وخواتم مباركة وكل عام أنتم بخير.
5: على الجميع إن شاء الله بالخير والعافية، ويعود علينا سنين عديدة وأعوام عديدة
3: بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يختم لنا هذا الشهر بالخير والبركة والرضوان والغفران والعتق من النيران إن شاء الله. أخ حميد، حدثنا عن قصة ولدك محمد، كيف حدثت هذه الإصابة وكيف تم إسعافه ومعالجته؟
5: والله أن حدث له حصل جسم غريب في التولة عندي، قلت لهم لفوا هذا شكله لغم، هذا شكله عبوة مشو.
3: أنت وجدت قبل الانفجار؟
5: أنا فعلا لأني كنت ضاوي من المزرعة، كان معي مزرعة ومحل غاز، طبعا كنت أبيع غاز محل غاز، فتلي بعد المسمى قالوا يا با هذا احنا حصلناها الظهر واحنا مروحين من المدرسة، قلت لفوا هذا لا تحركوه، وأنا كنت في أحسن النوم عدن لا رقت وهم تلي الصباح، فقلت لهم لا تمسموا هذا، فجاء عمهم قال هذا ما هو لغم، هذا مدري ما هو لعبة مدري ما هو، ما حصلنا هذا. أنا بالرغم إني كده نصحتهم إنه هذا هذه اللغم عبوة،
3: لكنك أيضا يعني وقدر وفاة، لكن أيضا قصرت في أن تنهض مباشرة وتذهب به إلى الجهات المختصة.
5: أكيد لأن كنت تعب مع الشغل في المزرعة،
3: ما كان في بالك أن ربما سيعبث به ويخالف كلامك وينفجر به؟
5: أكيد أكيد، هذا لأن قلت لهم أنا حذرتهم لا يلمسوه، يلفوه لما حتى أن يصحى وأشوفه أفحصه، فإذا صرت رجعت تعانين اشتو غاز تيتوا لهم غاز للجيران، تيتوا فتحت المحل حق الغاز، والجهال قال اشتي صرحوا له عند المسؤول القرية الذي كنا فيها الغيل المسؤول الأمني، فبلعبه عند ماك طفل وقرحبه، وهو كان اشتي صرحوا له عند الجهة المختصة.
3: طيب الأطفال الذين كانوا جوار الطفل منهم؟
5: كان مرسي أخوه وإبراهيم وأحمد، بس اثنين هم الذين تقطعوا، مرسي وإبراهيم.
3: توفوا مباشرة ولم تستطيعوا إسعافهم؟
5: توفوا مباشرة ولم نستطيع إسعافهم، وفي نفس اللحظة عاد طرحت كادوشة، ما هل ما أنا ما عاد دريت هل هم من اللغم أو من الكادوشة، لأنه كان واصل وهم أقل يوم أربع قذائف كادوشة يدوها ولا هاونات.
3: وكانت قريبة منكم؟
5: قريبا في نعم في القيل، احنا في المدينه في القريه وهم خلف القريه الحوثي والجبهة خلف
3: نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يصبركم على هذه الاقدار، وعظم الله اجركم في وفاه الطفلين، وايضا نحمد الله على سلامه محمد، ونحن نتحدث معك بعد سنوات من هذه الاصابه.
5: الحمد لله، هذا قضاء الله وقدره، وما نزلنا من هنا نزحنا من البلاد الا كده احنا مباسلين ومشوك إلا القيل، حتى كان في مارب يضربوا بصواريخ كبار مش كواديف ولا كذا.
3: الكثير من الأماكن أيضا مليئة بالعبوات والألغام.
5: أكيد إنهم مليان مليان وعاد حتى لليوم بتقارع بهم.
3: في مرحلة العلاج ما الذي كيف أسعفت الولد المتبقي حيا من بين أبنائك الذين تمت إصابتهم في هذه الحادثة، وما الذي أجري له في هنا في مأرب؟
5: لأني أسعفتهم من الغيل إلى مستشفى الجوف طبعا، فما قالوا لأن العين هذا ما بيشله علاج فيه هناك، ما بيشله العيون، ما بلا نسطر بمارب سطرنا.
3: يعني اكتفوا بالإسعافة الأولية ثم صدروكم إلى مارب.
5: أكيد أكيد صعبه، عالجوا العلاجات الأولية ورجع قالوا ما بلا مارب العيون ما بيش فيها، أنا في الجوف في مستشفى الجوف ما فيه للعيون، ما بلا مارب مستشفى الهيئة، صار رحلونا هكذا. ومن بعد عالجته هنا، برجع عالجته للعين الثانية الذي عادي سليمة، كان قد تنتهي لأنه خرجت رجعت سافرت بقى إلى مصر، بعت الوكالة الغاز مع الدبات الغاز وسافرت بمصر إلى القاهرة.
3: بالنسبة لليد اليمنى يعني هل كانت معلقة متضررة أم أنها بترت أثناء الحادث؟
5: لا كان فيها اللحمة صغيرة فقط، ما كان
3: عليها. كان قرار البتر من الأطباء كإنقاذ لما تبقى من اليد.
5: أكيد كان ما عاد سابرة لأن قد العظام تهششت كلها.
3: طيب أخي الكريم، الجهود التي بذلت معكم من الجهات المختصة كيف كانت؟ تكاليف العلاج، تكاليف يعني استقبال الطفل وأيضا معالجة عينه ومعالجة يده.
5: والله يعني الحمد لله أنا في مأرب الحمد لله صدق علاج، وحكى علاج ما اسمه منظمة حماية يعني قام بها الأخ علي التام والحمد لله. فلكن لأني أنا اضطريت إني أسافر على عينه البخيرة.
3: يعني هل ساندوك في مرحلة السفر والانتقال إلى مصر أيضا إضافة إلى ما خسرته من تكاليف هذا السفر والعلاج؟
5: والله اللجنة الطبية الحمد لله جزاهم الله خير ساعدونا اللجنة الطبية، لكن منظمات ولا غير مسمى ما نبلغ.
3: الآن ونحن بعد يعني أكثر من 4 سنوات من الحادثة، هل هناك أمل في زراعة عين تعوض بها عينها اليسرى التي فقدت، أو أيضا طرف صناعي ليده اليمنى؟
5: والله هذا كده في مصر إنهم قالوا لي في القاهرة قالوا بس مسمى يد يفعلوا له يد إلكترونية، فقالوا إنه طفل عاده ما نضمنها له إن تجلس معه، لأن عاد الطفل بنمو ومن سنة لا سنة. قال أكبر تكتور هنا قال بايض منها 6 أشهر فقط.
3: لكن هل هناك عمر محدد بالإمكان أن تنفع هذه اليد الإلكترونية؟
5: بعد ما يمسمه قال يمكن أنهم بعد ما يبلغ السن القانونية يمكن أنهم يدوله، لأنه ما هو الطفل ينمو ما يقدروا.
3: نعود إليك محمد حميد، وأنت اليوم بعد أكثر من 4 سنوات من هذه الحادثة، هل انقطعت عن التعليم بسبب ما حدث لك عقب الحادثة ثم عدت من جديد إلى مدرستك؟
4: توقفت سنة بسبب الإصابة أول سنة، وواصل تعليمي الآن في الصف التاسع أساسي أدرس.
3: طيب هل تواجه صعوبات أثناء تعليمك سواء في النظر أو في الكتابة؟
4: أواجه صعوبة يعني في النظر، النظر إلى الصبورة إلى وبها النملي كلام من الصبورة، والكتابة ما كنت متعود على اليسار، كنت في اليمين بس أكتب باليمين. تعلمت يعني وأشكل ليس مثل ما قبل.
3: طيب المدرسة التي تدرس فيها والإدارات التي تديرك يعني هل تتعاون معك من حيث تخفيف كمية الواجبات التي عليك أو إعفائك من بعض المهام والواجبات؟
4: نعم يتعاونوا في تقليل بعض الواجبات والدروس.
3: أنت الآن كما ذكرت لنا في الصف التاسع، مستواك الدراسي ما هو مستواك الدراسي؟
4: مستوى الدراسي تمام يعني الثالث من الأوائل.

0: إذن ما شاء الله محمد، قصة نجاح إضافة إلى كونك أيضا صاحب قصة معاناة، فأن تكون ضمن الثلاثة الأوائل في مدرستك رغم أنك فاقد لإحدى عينيك والعين الأخرى أيضا مصابة ومتأثرة ومتضررة، إضافة إلى أن يدك اليمنى أيضا مبتورة بسبب هذه الإصابة وهذه الحادثة المؤلمة. محمد، مدرستك لا شك أن لها دور كبير في هذه المشاركة، إضافة إلى أسرتك التي شجعتك وعادت إليك نفسيتك القوية، وقبل ذلك أيضا إيمانك القوي والعميق بأن ما أصابك هو قدر من الله سبحانه وتعالى، وتحملت كل هذه المتاعب والصعاب. إذن لو سألناك عن طموحك في المستقبل وأنت تدرس وتثابر رغم ما فيك من من من من ضرر ومن إعاقة.
1: يعني طموحاتي كثيرة، أطمح إلى أن أكون دكتور.
0: إذن كما سمعتم مستمعينا الكرام، رغم الضرر الكبير الذي أصاب محمد حميد إبراهيم في هذه الحادثة وكونه ضحية من ضحايا العبوات المتفجرة التي زرعتها الميليشيات الحوثية الإجرامية في الطرقات وقريب من المنازل التي استهدف بها المدنيين الأبرياء وبالذات النساء والأطفال، كان محمد أحد هذه الضحايا، وكانت النتيجة هي فقده لإحدى عينيه إضافة إلى تضرر العين الأخرى، كذلك أيضا فقده ليده اليمنى، ومع ذلك أيضا كان قادرا على تجاوز كل هذه الصعوبات بفضل من الله سبحانه وتعالى وبقوة إيمانه، ثم بتعاون وتشجيع أسرته ومدرسته وأصدقائه وأقاربه حتى ينهض ويعود من جديد إلى مدرسته وتعليمه ويواصل هذا المشوار. وكما سمعتم أيضا أنه يطمح لأن يستمر في تفوقه ليصل إلى أن يكون طبيبا يداوي الناس، ولا شك أنك يعني وجدت تعامل الأطباء ولمست أهمية وجودهم في هذا المجتمع.
1: نعم، تعاون الأطباء يعني ويعاملوا الناس والمرضى يعني بشكل تمام.
0: إذن رسالتك في الأخير من خلال هذا البرنامج؟
1: رسالتي هي إلى أن نشكر من تعاون معنا في العلاج ومن وقفوا معنا في الأيام الماضية ومن ساعدنا في العلاج في الداخل وفي الخارج، وطبعا نطمح أن يكون هناك تعاون في زرع عين صناعية ويد صناعي
0: بإذن الله، أن تجد أذنا صاغية لتزرع لك عينا طبيعية تعوضك عن العين التي فقدت، ليس فقط صناعية كزينة تزينك، وأيضا طرفا صناعيا إلكترونيا تستطيع من خلاله التحرك والتحكم في الأشياء والعودة إلى ما كانت عليه أو كجزء مما كانت عليه مهام يدك اليمنى، التي نسأل الله أن يعوضك عنها خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: آمين إن شاء الله.
0: في الختام محمد نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق.
1: آمين شكرا.
0: مستمعينا الكرام، كان ضيفنا في هذه الحلقة هو الشبل محمد حميد إبراهيم من أبناء محافظة عمران مديرية ظليمة، من نازحي المحافظة إلى محافظة الجوف، ثم ها هو بعد تلك الإصابة الخطرة ينزح إلى محافظة مأرب ويستقر في مخيم السويداء للنازحين والتابع إداريا لمديرية صرواح. نحن نشكره على هذا اللقاء، كما نتمنى له الشفاء والعافية، ونتمنى أن تجد رسالته أذنا صاغية لتتعاون معه الجهات المختصة وكذلك الميسورين في أن يعاد تسفيره مرة أخرى إلى دولة شقيقة أو صديقة ليتلقى علاجا كاملا ويعود بطرف يستطيع أن يتحكم فيه بالأشياء وعين يستطيع أن يعود أو تعود إليه رؤيته وبصره الذي فقد فيه إحدى عينيه. هدية البرنامج نقدمها من مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام عبر إذاعة مأرب، لك محمد هدية متواضعة، نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق. في الختام مستمعينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء ونتمنى لكم التوفيق. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، نشكر لكم حسن الاستماع والإصغاء، كما نتمنى لكم التوفيق ونتمنى السلامة والعافية لكل اليمنيين رجالا ونساء ولكل أطفال اليمن ولكل أطفال العالم وكل المدنيين، كما نتمنى الشفاء والعافية والسلامة لنا ولكم أجمعين. في الختام مستمعين تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
3: برنامج قادرون
2: من إخراج
3: مجاهد بن
4: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أضمن الشعب اليمني وأضمن قيادتنا السياسية وأضمن كل الناس المهتمين باليمن أن مأرب ستظل منطلقا للثورة والجمهورية والتحرير بإذن الله، والله أعلم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج قيم من محراب النبوة. وفي هذا البرنامج سنعرض وإياكم إلى بعض الوقفات التربوية من حياته عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يعلم أصحابه القيم السمحة والأخلاق الحميدة. وسأقف معكم في هذا اللقاء مع صفة جليلة وخلق عظيم تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم صحابته رضي الله عنهم أن يتحلوا به، ألا وهو خلق الصدق. فالصدق من أعظم الأخلاق التي يتصف بها الإنسان، لذا كان محل عناية القرآن، فقال الله جل وعلا موجها نداءه لكل من آمن به: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، للدلالة على أن المجتمع المسلم يجب أن يتصف بهذه الصفة العظيمة، لأنها مفتاح لكل خير. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا وقدوة في صفة الصدق، فقبل بعثته لقب من قبل قريش بالصادق الأمين، فقد كانوا يستودعون رسول الله صلى الله عليه وسلم حوائجهم ويأتمنونه على أشيائهم وأسرارهم. وحينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر له بنو جلدته وعشيرته العداوة والبغضاء والكره والحرب، ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسن خلقه، وظهر ذلك في رد الأمانات إلى قوم جعلوا أنفسهم أعدى أعدائه. ولما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. رواه البخاري ومسلم. ولمكانة النبي صلى الله عليه وسلم في الصدق، فقد شهد له أكثر الناس عداء له، كما ذكر ابن هشام والسهيلي أن النضر بن الحارث قام خطيبا في سادة قريش قائلا لهم: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر. لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم وقلتم كاهن. لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم وقلتم شاعر. لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه وقلتم مجنون. لا والله ما هو بمجنون، فانظروا في شأنكم، فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم. وأكبر من هذا كله شهادة رب العالمين على صدقه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي شهد لما جاء به هو الله في قرآنه المنزل من فوق سبع سماوات. ويقول ابن عاشور معلقا على هذه الآية: الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصدق هو القرآن. أيها المستمعون الكرام، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ما يحث المسلمين على الصدق في أقوالهم وأفعالهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه مسلم. بل ويوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابه للمسلمين قائلا لهم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد. ومن عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التربوية ما تركه في نفوس أحفاده والمسلمين من حب الصدق، وأكبر دليل على ذلك ما رواه أبو الحوراء حيث قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. رواه الترمذي وأحمد. مستمعي الأكارم، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه الصفة في كل أفعاله وأقواله، حتى في وقت المرح والفكاهة التي يظن البعض أن الكذب فيها مباح. فعن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد ناقة. قال: يا رسول الله، وما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ رواه أبو داود. فكانت هذه الفكاهة من النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل من عامة المسلمين من باب تقارب النفوس وزيادة المحبة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يستعمل فيها إلا الصدق. وكذلك كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الحرب الذي أجاز فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكذب على الأعداء اتقاء لشرهم ودفعا لضررهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل أيضا إلا صدقا. ولننظر إلى موقفه قبيل غزوة بدر التي خرجت فيها قريش لتستأصل المسلمين، كما ذكر ابن إسحاق وابن كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه أبو بكر رضي الله عنه ليتعرف أخبار قريش، فوقف على شيخ من العرب فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم، فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. قال: أذاك بذاك؟ قال: نعم. قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه قريش. فلما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. ثم انصرف عنه. قال: يقول الشيخ: ما من ماء، أمن ماء العراق؟ أيها المستمعون الكرام، ولما قدم وفد هوازن علمهم النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الصدق في أول يوم لهم. روى البخاري عن عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه. فهكذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام، حياة يملأها الصدق في كل شيء، في جده ومزحه وفي سلمه وحربه، فحري بنا أن نقتفي أثره ونتبع منهجه. فقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الصدق، فهذا كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما تخلف في غزوة تبوك رضي الله عنه وأرضاه يقول: فلما بلغني أنه توجه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت توبته رضي الله عنه وأرضاه يقول: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت يا رسول الله، أمن عندك أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي، الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني

0: من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وأمثلة الصحابة رضي الله عنهم ونماذجهم في هذا كثيرة، ولولا ضيق الوقت لسردنا لكم شيئا من ذلك، ولكن نكتفي بهذا، فهذا ما أسعف به وقت هذا البرنامج، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.